0: مع أول أصوات النهار يملأ الأمل أيامنا، نروي ورود اللقاء ونبدأ يومنا بتفاؤل. بمعلومة نستنشق ثقافات الأمكنة، عنكاوا هذا الصباح وياكم كل أحد وأربعاء الساعة 10 صباحا. إعداد وتقديم مريم عماد. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.
1: عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.

0: كبيره بس يميلك
1: بجنب صمودك بجنب صمودك
2: ان شاء الله.
3: Thank you.

0: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين، يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
1: This is Ankara Radio 97.7 FM.

ترزت قناثة وخليز مرياثة وخرزة طمانة كبرسي بيماثة خرزة أي راديو خلية وبسيمة شمد عنكاوة طقين بركاثة برسقالة دا عنكاوة الذبذبتا شؤوت الشي بوينت شؤة.

أنت العراقة التي تغني عن كل كلام، يا أرض الأجداد، يا منبع الفخر، تحيط بك القصص كأنها سحر يروى. في كل زاوية من زواياك حكاية تعيد للأذهان مجد الأمس البعيد. أنت الماضي، أنت الحاضر، أنت المستقبل الذي نرنو إليه بكل فخر واعتزاز. سلاما يا عنكاوة، سلاما يا مدينة التآخي.

0: shootishi.shoo.
1: يبرز قالد عن كاوة التخدكثة لك قلبة قالوخ يديقى على ناثن وقنتوخ لك بلطم لبة برز قالد عن كاوة شؤوتشي بوينت شؤوت.

0: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء. بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك كزدورة في الدنيا وندورة،
0: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7، معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

هاقالا خليا من برسقال دعنكاوا كفارس زمرياثا وهم خبرة طاوة طقينا قناثا وطقينا كل صورة مبصخة الشورة وكل جوانقة وساوة برسقال دعنكاوا ذبذبت شوتي شي بوينت شوتي.

دم بشلي بهالصرات مخوني تبقدم أخمرت قاني لتلب سامتم بشلي بهالصرات مخليتي

أتخوين خيي أخوني بش لطليقة بن خرايوتا ومخبتي مخبتي منشيلة خبي وصرولة الأويوتا لا أخونا ولا مخبتا قد شمي الآهد دي بش لبنوشي أنا وماري هل يومي خرايا هل يوم دموتا هل يومي خرايا

عم زقزق ياثت برخي وقيناثي مهن يعني برسخ حبا وشلاما معطرة بوردة وريحانة برس قالد عنكاوا شقوتشي بوينت شقة.

من زقزق يافت برخي ودلي أثواثك برخي درشمي لشمخ شبيرة مشبرخ عنكاوة جنخبي برس قالد عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤخ.

0: الصباح يخطف من الشمس ضياء،
1: وأمل يمحو ألم القلب وعناه.
0: اتركوا نسمات الصباح الجميلة تخاطبكم
1: لتصبحكم بالخير والتفاؤل.
0: هنا عنكاوا.

في عينيها صباح آخر. إنها مدينتي، حبيبتي، حكايتي، وكل أشياء الجميلة. عنكاوة، في صمت صباحها تكمن روعة البدايات، وتتسامر الحياة بأمل لا ينضب في قلوب أهلها وشبابها. صباح الخير يا عنكاوة.

عم زقزق يافة برخة وقيناثة مهنيانة، برسخ حباً وشلاماً معطرة بوردة وريحانة. برس قالد عنكاوا شقوتشي بوينت شقا.

0: صباح يخطف من الشمس ضياء،
1: وأمل يمحو ألم القلب وعناه.
0: اتركوا نسمات الصباح الجميلة تخاطبكم
1: لتصبحكم بالخير والتفاؤل.
0: هنا عنكاوا.

من زقزقياثة برخي ودلي أثواثك برخي درشمي لشمخ شبيرة مشبرخ عنكاوة جنخبي برسقالد عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤة.

0: تمضي عقارب الزمن
1: ونسعى لهدف واحد،
0: نجتهد لنصل إلى القمة
1: ونجعل صوتنا في كل بيت.
0: راديو عنكاوة نبحر معكم
1: لنملك خيالا واسعا يخدم المجتمع.
0: 97.7

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن، مع الكابتن نزار عجماية إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة نصر يمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وقول با با با با با با با با با با با با با.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء، والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

شموئن يا شموع قال بليتم أثر دشلامة قالت شاوق عن كاوة تدمتمم فالا خلمة. راديو عن كاوة شؤوت الشي بوينت شؤوف.

بوخد عنكا وكبرسي كل بسي مقيناثا وها قالت خاي صهيا شات مايد ايناثا رس قالت عنكاوا الذبذبت تشوت الشي بوين شوه

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

حبيبتي الغالية، ملكة النساء، حسناء المسافات، جمالها ينافس جمال الدنيا، عنكاوة يا روعة الحروف الخجولة، يا مدينة النبض وارتواء المحبين، سلام لك ولأهلك الطيبين. راديو عنكاوة 97.7.

0: يسعد صباحكم أعزائنا المستمعين، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا بودكاست طبي. يمكنكم الاتصال والمشاركة على الأرقام 075-03-800-3 وعلى رقم 0773-0800-3. وفي نهاية الحلقة كما هو معتاد سوف تجرى قرعة لمعرفة من هو الشخص الفائز بجائزة عيادات ماي دكتور سنتر المتخصصة بزراعة وتجميل الأسنان الكائنة في عنكا وشارع المنتزه. وفي هذا الصباح الجميل يسعدني ويشرفني أن يكون ضيف حلقتنا لهذا اليوم الدكتور نشوان يوحنان هرمز اختصاص الباطنية والقلبية. نقول له صباح الخير وأهلا وسهلا بك.
1: صباح الخير دكتور سامي.
0: دكتور مشتاقين احنا.
1: مشتاق لك العافية.
0: الله يعافيك. الله يحفظك دكتور. في فصل الصيف والحرارة شديدة، احنا دا نسمع العالم كله لكن مو منطقتنا بس، احنا نعتبر في آسيا، دائما يقول لك الجو أوروبا، دائما يتغنى الناس في الجو في أوروبا، لكن دا نسمع حتى في أوروبا ارتفاع درجات الحرارة، الناس دا تقول وصلت 40 وشدوا الأعلام الحمر قال لك هو صارت 40، احنا يمنع عابرين 40 وعابرين 50 والأمور ماشية
1: متعودين.
0: فحلقتنا هذه اليوم راح تكون عن الانهاك الحراري. ممكن هي تكون مو بس ضربة شمس، ممكن انت مو بس الشمس تأذيك، الحرارة نفسها هي ممكن تسوي لنا انهاك حراري وتتعب جسمنا.
1: صح.
0: فحابين منك اليوم نعرف بداية يعني شي يصير للجسم، شي يصير للقلب تحديدا عندما ترتفع درجة حرارة الطقس فوق 40.
1: بالتأكيد عندما ترتفع درجة الحرارة يعني فوق 40 أو يعني بأي مكان، مثلا شخص ما متعود على حرارة معينة، بالدول الأوروبية يمكن ما متعودين على درجة حرارة فوق 35، فإذا ترتفع كاستجابة لهذا الشيء الجسم يريد يتخلص من الحرارة.
0: نعم.
1: الزايدة. فأكو طريقتين أساسيات استعملها الجسم، توسيع الأوعية الدموية والتعرق.
0: توسيع الأوعية الدموية هو مثل راديتر داخلي.
1: بالضبط.
0: حتى الدم يمشي.
1: حتى الدم يمشي للجلد، يتقرب على الجلد فيتخلص من الحرارة الزائدة. يبدد الحرارة مثل ما نقول.
0: يبدد الحرارة، يوسع الصندات فيمشي الدم أكثر فالحرارة تطلع.
1: نعم. نعم. والتعرق. التخلص من كالتبريد للجسم خلينا نقول.
0: يعني اللي هي التعرق. فكرة مادة أنه المادة العرق اللي تيجي على الجلد هي مادة مرطبة.
1: مرطبة للجلد فتبرد الجسم.
0: تبرد الجلد من الخارج.
1: نعم.
0: تمام. إذن هذه الميكانيكية تحدث بعد درجة حرارة 35، نبدأ بالتعرق. في نفس الوقت عندنا توسع بالأوعية الدموية.
1: نعم.
0: زين. هذا هل يسبب أي مجهود على عضلة القلب توسع الأوعية الدموية؟
1: بالتأكيد هذا التوسع الأوعية الدموية بالتالي يسبب انخفاض نسبي بمعدل ضغط الدم. فهذا يسبب عبء أو خلينا نقول لود أكثر على القلب. القلب لازم يضخ أقوى وأسرع حتى يلبي يعني
0: التوسع اللي جاي.
1: بالضبط. حتى يلبي هذه الاستحتياجات مال الدم والأكسجين للأعضاء الحيوية مثل الدماغ الكلى والأعضاء الحيوية الثانية بالجسم.
0: فهمت الفكرة. يعني كل ما كانت
1: القلب يزيد دقات القلب وال
0: نعم. يعني كل ما كانت الموصلات أو الصوندات اللي احنا نسميها الأوعية الدموية أرفع، الضغط على القلب راح يكون أقل، لأنه بضغطة صغيرة ممكن أنه الدم يوصل لمسافة أبعد. لكن من وسعنا من توسعت الأوعية الدموية بسبب الحرارة على مود برد الجسم، هنا كبرت هذه الأوعية فيحتاج كمية أكبر من الدم حتى تصل إلى جدران الأوعية، بالتالي تصل إلى الضغط المناسب.
1: صحيح.
0: لجسم الإنسان. نعم. لأن هو الضغط هو عبارة عن ضغط الدم في جدران الأوعية.
1: صح.
0: تمام. جميل جدا. زين. زيادة عدد ضربات القلب في الصيف هل هو أمر طبيعي أم أنه مؤشر على إجهاد العضلة؟ أنت قلت هسه راح يصير لود على عضلة القلب، هل هذا اللود هو بس بالكونتراكشن يعني بقوة الضغطة، ولا هو بزيادة
1: معدل ضربات القلب أيضا طبعا؟
0: نعم.
1: فزيادة ضربات القلب أثناء الصيف ممكن أن يكون أمر طبيعي، حتى في الحالات الثانية ممكن زيادة ضربات القلب في حالات معينة مثل القلق أو المشي السريع أو أي إجهاد بدني ممكن أن يكون من حالة طبيعية استجابة القلب لتلبية احتياجات الجسم من الدم والأكسجين. لكن إذا كان مصاحب بأعراض ثانية مثل الألم بالصدر أو ضيق التنفس أو إغماء لا سمح الله أو مثلا دوخة، فهذا ممكن يكون مؤشر على وجود مشكلة ثانية، يعني لازم المريض يراجع الطبيب. إذا كان تسارع ضربات القلب مصاحب بأعراض ثانية يحتاج يزور طبيب.
0: زين، يعني احنا بالعادي من واحد يقلق يقول لك كاني مثلا خايف أو مثلا متوتر من نتيجة امتحان أو مثلا بالا ظل على واحد من عائلته أو ولده برا البيت، يقول لك قلبي قام يدق.
1: نعم،
0: هو بالعادي يدق، بس قصده يعني قلبه قام يدق بسرعة،
1: سرعة أسرع من قبل.
0: هذه إلها مبرر، من قلبه قام يدق بسرعة من يقول، لأن هو قلقان. إحنا نشوف قلق. نقول له قل له اهدى شوية،
1: الأدرينالين زاد فزادت
0: شوية، نهدي كذا، اهدى، اشرب ماي، ما أدري شنو، ارتاح أنت. هذه عرفنا سببها. مرات مثلا خلينا نقول يتسارع مثلا ضربات القلب لسبب آخر، مثلا لمثلا مرض آخر، لكن بالصيف ممكن هو قاعد ما عنده أي قلق، ما عنده أي توتر، ما عنده أي مرض آخر، ويقول لك قلبي قام يدق بسرعة. هنا هاي إشارة طبيعية ما تخوف،
1: ما تخوف إذا ما كان عنده أعراض ثانية مصاحبة لها،
0: اللي
1: ممكن مثل ما قلنا تكون ضيق بالصدر أو ألم بالصدر أو ضيق بالتنفس أو إغماء أو دوخة. فهاي الأعراض يعني معناها القلب ده يستجيب، بس ما يعني
0: أكو عوائق،
1: أكو عوائق أو ما ده يستجيب بالصورة الصحيحة بالصورة الكافية. أكو عندنا خلل،
0: أكو خلل. لكن بحد ذاته إذا كانت الدنيا حارة وشفنا مثلا شخص كبير بالعمر أو مثلا حتى ممكن يكون يعني متوسط العمر ضربات قلبه زادت، بس مجرد أنه نحاول أنه نبرده أو نعطي بعض الأمور المرطبة،
1: يقعد مكان بارد يشرب شوية مي
0: بالفي شوية تروي. بس هذا ما تخوف هاي سالفة إلا إذا الأعراض الأخرى. زين، الربط المباشر بين التعرق الشديد ولزوجة الدم، هل هناك احتمال زيادة الإصابة بالجلطات، السكتات قلبية دماغية وعائية، ولا هو هذا التعرق اللي يطلع هو ما يساهم في تركيز الدم؟ لأن احنا نعرف كمية السوائل بالجسم المفروض هي متوازنة.
1: صحيح.
0: يعني ممكن التعرق هل هو من مصدر آخر ولا هو يسحب من لزوجة الدم فالدم يصير أكثر ثقل؟
1: أكيد هو ده يسحب من البلازما أو الدورة الدموية،
0: ده يسحب.
1: فمن يصير عندنا تعرق حجم البلازما راح يقل، وراح يصير عندنا زيادة كثافة أو زيادة لزوجة بالدم. بالأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص خلينا نقول الأصحاء، ما عندهم أمراض، مو مدخنين، ما عندهم تصلب شرايين، ما عندهم سكري، ما عندهم زيادة كوليسترول عالي بالدم، ممكن ما يكون هاي فد مشكلة. لكن الأشخاص اللي عندهم سكر أو عندهم تصلب شرايين أو عندهم عجز بالقلب أو عجز بالكلى أو مدخنين
0: أو هو أصلاً عنده لزوجة
1: أو أصلاً عنده لزوجة زايدة مسبقاً، فممكن هاي تسبب مشكلة، لأنه ما راح يكون عندنا دم كافي يوصل للأعضاء الحيوية، بالتالي ممكن أن يزيد خطورة الإصابة بالجلطات القلبية أو الدماغية.
0: نعم، لطيف. يعني هي فعلاً طلعت من يقول لك الواحد آني دا أغلي، شايف من يطلع بالحر، يعني هو فعلا عملية تبخر من الجسم،
1: تبخر من الجسم ده يصير،
0: ده يصير تبخر عن طريق صحيح. التعرق ده يطلع صحيح. وبالتالي هذا يزيد من تركيز الفخن الدم اللي هو نسميه اللزوجة. وطبعا القلب هنا أنا راح يعاني، هو وين يدفع سائل بكثافة قليلة، وين يدفع سائل أكثر ثخنا
1: أكيد.
0: وطبعا هذا البطء مات وممكن يوصل إلى أوعية دموية أرفع.
1: صحيح. وإذا كان عنده أصلاً تصلب شرايين وعنده سكري أو عنده تدخين أو عنده عوامل ثانية، قد تزيد من إصابة خطورة الإصابة بالجلطات.
0: خطورة الإصابة بالجلطات يوقف. ممكن. نعم. لهذا الاعتناء دائماً يقول لك الشخص الكبير بالحر، يقول لك مو رجال كبير الدنيا حارة، يعني مهمة أنه
1: الكبر طبعاً تقدم بالعمر هم من الأشخاص،
0: لأن عادةً هاي الأمراض واللزوجة والكذا تصير ويا الناس الأكبر عمراً. أكيد. هنا نجي ان يقول لك لماذا يلاحظ بعض مرضى الضغط انخفاضا حادا في قراءاتهم خلال فصل الصيف بالإضافة الى شعورهم بالدوار، بينما يرتفع الضغط فجأة لدى الآخرين. الجزء الأول من السؤال أنت جاوبته بسبب أنه توسع الأوعية يصير انخفاض.
1: توسع الأوعية بالضبط.
0: بس أكو بعض الناس تقيس ضغطه تشوف ارتفع. شنو المفارقة هذه؟
1: طبعا ما نقدر نعمم يعني خلينا نقول شيء على كل الناس، لأن أكو ناس قلقين، أكو ناس يبذلون مجهود بدني قوي، أكو ناس عندهم أدوية ما ملتزمين بيها، أكو ناس مدخنين، أكو ناس يشربون كافيين بكثرة أو سوائل غير صحية خلينا نقول تزيد أو ترفع الضغط، فالأملاح خلينا نقول. أكو أشخاص عندهم هاي العوامل، فبالتالي راح يصير عندهم ارتفاع بالضغط حتى بالصيف حتى بالحر، لأن هو قلق ممكن أو دا يبذل مجهود بدني قوي أو كافيين أو أي علامات ثانية، أو هو مثلا عنده عجز قلب ما ملتزم بالأدوية مالته، أو عنده ضغط ارتفاع ضغط الدم ومدى يعني الأدوية بالصورة الكافية فيصير عنده ارتفاع.
0: إذن مو الكل يصير عندهم انخفاض ضغط، أما اللي يصير عندهم ارتفاع فإلى أسبابه، مو الارتفاع بسبب الحرارة بس.
1: نعم،
0: يعني هي الحرارة مو هي اللي بس ترفع الضغط، لا أكو أشياء،
1: أكو أشياء
0: أخرى
1: ثانية ممكن تكون هي اللي سبب ارتفاع بالضغط.
0: زين زين، سؤال، أنت ذكرت واحدة من الأمور هي القلق والتوتر يرفع الضغط، هل ممكن أنه ارتفاع درجة الحرارة تسبب قلق؟ ولو هذا المفروض أسأل بي طبيب نفسي، بس أنت موضوع قلبي وباطني، هل ممكن أن واحد يتوتر من الحرارة؟ يعني أنا واحد من الناس بصراحة أنا يعني تعيشني بالشتاء طول السنة ما عندي مانع، بس الصيف يعني
1: نفس الشيء عندي،
0: نفس الفكرة مو
1: يعني بالعيادة يجوني مرضى مرات بشغل التكييف على 16 ما أحس ببرودة أبد، بس من يدخل المريض يقول دكتور كلش بارد الجو فنقلل التبريد.
0: هل يسبب
1: يعني أكو يسبب أشخاص يحبون البرودة، أكو أشخاص يحبون الحرارة أكثر، أكو أشخاص حساسين من الحرارة أكثر، وعندنا أمراض معينة.
0: أنت جاوبتني على سؤال وراء. نعم. بالضبط، أكو ناس تحس بالحرارة بشكل أكثر من غيرها،
1: أكيد ممكن يكون فسيولوجي السبب، ممكن يكون مرضي أيضا، يعني عندنا أشخاص مثلا الأشخاص اللي عندهم فرط نشاط غدة درقية
0: أي
1: يحسون بالحرارة أكثر من غيرهم، يعني هو قاعد بمكان مثلا درجة الحرارة معتدلة كل الأشخاص
0: بس
1: مرتاحين،
0: بس هو يحس حار،
1: هو متعرق وعنده يعني دي يقول أنا محتر. فأكو أشخاص حساسين للحرارة أكثر، فممكن يصير عندهم اضطراب أو قلق أو عصبية
0: تسبب الحرارة بالصيف. يعني إحنا طبيعيين
1: خاصة من تطفى الكهرباء
0: السؤالف فيها عوفز. زين زين، أدوية الضغط، من أدوية الضغط المشهورة، يعني هو مو بس دواء ضغط، هو خليش يقول لك مساعد أو اللي هو المدرات اللي هي تساعد على الإدرار، اللي دائما يقول لك يعني هذا ارتفاع ضغط الدم انطي ويا الحباية مال الضغط مدررات، أو مرات شنو بدون الحباية مال الضغط خلينا نجرب مدررات بعدين ندخل على الحب مال الضغط. استخدام المدرات كيف يتحول من علاج إلى مشكلة في فترة الجفاف وفقدان المعادن في الحر؟ احنا قلنا ده نتعرق أصلا وده نفقد معادن وده ناخذ مدرات والدنيا صيف.
1: المدرات مثل ما نعرف هي يعني تطلع من الجسم المي والأملاح،
0: أي من تطلع تطلع وياها
1: بالضبط، تطلع الصوديوم والبوتاسيوم
0: هذول المفروض الزايدين بالإدرار،
1: المفروض الزايدين. وأحيانا ممكن إذا الجرعة زايدة على المريض أو عنده عوامل ثانية مثلا ممكن يكون أصلا تقل عندنا معادن معينة بالجسم، يعني
0: ها تنصرف بسبب أنه إحنا
1: دا نطلق
0: الإدرار، فلهذا ممكن أن يسحب بعض المعادن وياه.
1: نعم أوكي. بالفعل، وأثناء الصيف بسبب التعرق إحنا راح نخسر يعني أيضا سوائل وأملاح
0: اللي قلناها يطلع بالتعرق هذيك.
1: نعم بالتعرق
0: هاي هم تسحب بها معادن.
1: نعم، فممكن يصير عندنا عاملين هنا انه الشخص ده ياخذ مدررات ونفس الوقت هو تعرض للحراره الشديده وصار عنده تعرق شديد، فيقل عنده السوائل والاملاح بالدم. ممكن يصير عندنا نقص صوديوم او بوتاسيوم او مغنيسيوم اللي هي لها يعني تاثيرات سلبيه على الجسم.
0: هو اصلا يجوز اصلا هاي النسبه ما عنده نسبه يعني جيدة. أساسا يجوز عدة صوديوم قليل، البوتاسيوم
1: ممكن
0: قليل
1: ممكن أن يكون صح بسبب يعني الأدوية.
0: أي يعني هو يجوز عنده نقص أصلا، فأول صح. ما هذا رأسا يبدي فهذا يتحول إلى صداع، إلى دوار، يحس
1: أكيد
0: بدوخة.
1: الأعراض تختلف من شخص إلى شخص، لكن إذا قل عندنا الصوديوم على سبيل المثال راح يصير عندنا صداع، راح يصير عندنا دوخة، تعب شديد بالجسم، ممكن أن يكون عنده غثيان أو تقيؤ أو ما يتقبل الأكل، بالحالات الشديدة ممكن أن توصل إلى الإغماء يعني.
0: ممكن يغمى عليه بسبب نقص،
1: هذا بسبب الصوديوم أو
0: نقص المعادن.
1: ناحية ثانية عندنا نقص المغنيسيوم والبوتاسيوم، بوتاسيوم بالأخص، لأن هذول ضروريين يعني
0: للوظيفة
1: عضلة القلب. فممكن يصير عندنا اضطرابات بضربات القلب أو كهربائيات القلب.
0: ممكن يأثر على الكهربائية بسبب نقص المعادن،
1: جفان أذيني أو نسميها الدقات سائبة أو الإكتوبيك بيتس.
0: السائبة هي نفسها الهاجرة مو؟
1: الهاجرة نفسها.
0: زين هذه يعني خلينا نقول هسه احنا فترة صيف والدنيا حر، ما نقدر نمنع نفسنا من التعرق، وخلينا نقول يعني مريض ما الضغط يعني لازم ياخذ مدرات صح. يعني شلون نحله؟
1: اذا تعرض لدرجة حرارة عالية او للحر لازم يعوض السوائل، يعني تعويض السوائل هو افضل وسيلة حتى يمنع
0: يشرب مي.
1: بالضبط، يشرب مي باعتدال.
0: زين يعني دائما يرطب نفسه،
1: يفضل انه يعوض السوائل، او خلينا نقول يعني انا دائما اقول للمرضى انه الشخص اللي مثلا يشرب مي بس الصبح وينتظر للمساء يلا يشرب مي، اكو ناس يقولون مثلا انا شربت المي الصبح لتر او لتر ونص اشرب الصبح وبعدين ما اشرب مي للمساء.
0: تانكي.
1: نعم، جسمنا جسم الإنسان مو مصمم إنه يخزن مي.
0: إحنا مو تانكي.
1: بالضبط. مو جمل يعني سفينة صحراء ونخزن المي. فالمفروض يعني التروية تكون على شكل مستمر.
0: مراحل.
1: يعني كل ساعة ونص ساعتين قلاص مي يشرب.
0: هذا على مدار.
1: على مدار اليوم. من يقعد لحد ما ينام تقريبا.
0: هذا يساهم في تقليل الدوار وال.
1: نعم.
0: زين. الاستحمام في الصيف أو نسميه الدوش بالعراقي، هل هذا الجزء هو يقلل التعرق ولا هو أنت تتعرق حتى لو ما أخذ دوش؟ يعني هل هي الماء هذا ولا هو ماكو ماء بارد هسه، حتى ما تروح تستحمى ماء تانكي هم ينزل لك حار
1: صح.
0: بس القصد هل هذا يساهم في تقليل التعرق ولا هو التعرق رد فعل طبيعي لارتفاع الحرارة المحيطة بالغرفة أو الكذا؟
1: التعرق مثل ما قلنا هو أكيد يعني استجابة طبيعية فسيولوجية، لكن إذا كان عندنا سبب لترطيب الجلد مؤقتا ممكن أن يقل التعرق أثناء اللحظة هاي. بعدها إذا تعرضنا للحرارة حتى بدقائق قليلة ممكن يرجع التعرق مرة ثانية.
0: يرجع التعرق.
1: فأكو ناس يقولون أنا استحميت بالحمام تعرقت مرة ثانية.
0: فعلًا تصير.
1: نعم.
0: فعلًا تصير. زين بهاي الحالة الناس ممكن يقول لك زين يعني مكان هاي الوضعية اللي دا تصير خوباني أعدل على الأدوية مع الضغط مادي، هو هيك راح يصير انخفاض بالضغط بالصيف مو؟ أنا أصلًا عندي ارتفاع.
1: صح.
0: وهيك هاي المدرات راح تخليني أفقد أملح، هذا خب أقطع هذه أنزل أو اليوم ما أخذ حبايتي مال الضغط، هو هيش الدنيا حارة فراح ينزل الضغط. شنو رأيك؟ هل ممكن أنه المريض يقطع أدويته أو يعدل عليها أو مثلا يقسم الحباية بالنص؟ طبعا بس جماعة الضغط شايفاني حباية مال الضغط يقسمها بالستشينة
1: سوي ديسكاونت
0: 50% على الحباية.
1: نعم. ما أنصح إنه المريض يعدل جرعة أو يوقف أي دواء بدون استشارة الطبيب المختص. أبدا،
0: لأنه الطبيب ممكن أكو حسبة بباله.
1: صحيح. ممكن هذا الدواء ما يصير يتوقف نهائيا، ممكن هذا الدواء مسبب له مثلا أعراض معينة، هو دا يحس إنه بسبب الحرارة بس هي بسبب شيء ثاني. يعني هاي الأعراض مو ننسبها دائما للحرارة والصيف والتعرق
0: أوكي. نعم. فالربطة أنه أنت هاي الحباية منطيها مو بس لأنه على مود الضغط، لأنه أنا أكو كذا كذا كذا فمختار بالضبط هذه العلاج.
1: بالضبط.
0: ف فممكن انه اني ما يصير اقطعه مباشره، حتى أكيد. اذا اريد انزل الدواء مالك لازم بجرعات منخفضه الى ان توصل الى مرحله ممكن ابدل لك اياها.
1: ممكن ان يكون تدريجي، ممكن الطبيب يعني الحاله مالته تحكم. مثلا عندنا عجز كلى او عندنا عجز قلب او عندنا حالات معينه، المدرر ضروري بهيجي حالات. ممكن اذا وقف المدرر راح يصير عنده بهاي الحاله احتباس سوائل، ويصير عنده يعني احتباس سوائل بالرئه او بالجسم بصوره عامه، يصير عنده تورم،
0: يصير عنده احتباس سوائل. طب انا بغير الموضوع احنا صار الموضوع يعني
1: يصير عكس
0: قام اي
1: نعم.
0: إذن هو إذن علينا دائما الترطيب بشرب المي في الصيف على مود نقلل من درجة حرارة الجسم. زين، كيف تؤثر أدوية حاصرات بيتا على قدرة الجسم الطبيعية لتنظيم حرارته؟ أول شيء حاصرات بيتا هي من أدوية الضغط.
1: نعم نعم.
0: زين، كيف تؤثر على تنظيم الحرارة والتعرق؟ هذه شلون تلعب دور؟
1: نعم، حاصرات بيتا، البيتا بلوكرز مثل الكونكور والميتوبرولول وغير أدوية.
0: نعم.
1: هي عدة استعمالات متعددة، من ضمنها عجز القلب، من ضمنها اضطراب دقة القلب، من ضمنها الضغط أيضا في حالات معينة ممكن نوصفها بحالات ضغط. هي تقلل قابلية القلب للاستجابة للجهد الزايد. هي بالحالات الطبيعية نستعملها حتى تقلل دقات القلب وتنظم دقات القلب وتقلل الضغط بالحالات
0: بالجو الطبيعي،
1: بالحالات الطبيعية. لكن بالإجهاد البدني القوي أو الإجهاد الحراري أو التعرض خلينا نقول جهد بدني أكثر، ممكن تقلل قابلية القلب أنه يزيد دقات القلب، لأن هي أصلا تقلل دقات القلب، فالقلب ما راح يكون قادر على أنه يزيد الدقات للاستجابة الصحيحة بهذا الوضع المعين اللي الجسم ده يتعرض له.
0: نعم. فلهذا أنه أكو فد محاذير باستخدامها هذه.
1: نعم بالضبط، يعني الشخص اللي يأخذ حاصرات البيتا المفروض يتجنب التعرض للحرارة الشديدة والجهد البدني أكثر من اللازم أو الإجهاد الحراري.
0: لازم واحد يدير باله من يأخذ هاي الأدوية في فترة الصيف.
1: نعم.
0: زين دكتور، احنا يعني قبل شوية أنا من قلت لك يعني واحد يأخذ مي لازم يشرب مي، يعني نقول اشرب مي هواية، فأنت قلت وراها كل مرة قلت باعتدال، أنت أكون القصد ما وراء الكلمة، قلت باعتدال.
1: أكيد.
0: احنا خوب الدنيا حارة اشرب مي هواية، ليش باعتدال صارت؟ يعني هاي أكو قصد
1: باعتدال. ليش؟ لأنه أكو أشخاص يشربون مي بكثرة بكثرة وبطريقة مفرطة، بحيث ممكن الجسم يصير عنده العكس، يعني يصير عندنا تخفيف بالكهرولايتس. على سبيل المثال إذا شربنا مي أكثر من اللازم ممكن يصير عندنا تخفيف بالصوديوم، فيصير عندنا قلة صوديوم.
0: ليش يتخفف الصوديوم؟ هو موجود بالجسم بعد ما
1: هو موجود بالجسم، لكن إذا شربنا المي بطريقة سريعة وبكثرة بحيث الجسم ما لحق أنه يستجيب لهذا
0: كمية
1: السوائل اللي تدخل الجسم، ممكن يصير عندنا تقليل بنسبة الصوديوم. فهذا هم
0: يعني عن طريق الإدرار ممكن هم يطلع،
1: ممكن الجسم ما يلحق إنه يعني
0: ما يلحق
1: إنه أكو أشخاص يشربون مي بإفراط، وصارت عندنا حالات نسميها water intoxication
0: اللي هي تسمم مائي. عجيب.
1: نعم. يعني صارت عندي حالة أيام كورونا أتذكر، مريضة مستقرة يعني كورونا كانت بس خفيفة جدا، جارتهم قالت لهم إنه تشربون مي كل زين للكورونا، فهي شربت مي مدة يمكن 6 ساعات 7 ساعات، شربت 6 إلى 7 لتر مي.
0: أوبا.
1: فصار عندها نزول حاد بالصوديوم ودخلناها عناية مركزة، بقت بالعناية المركزة 3 أيام.
0: أوه.
1: لحد ما يعني انطيناها المغذي المركز الملح يعني.
0: أي على مودي صعد.
1: نعم هايبرتونيك وصعد الصوديوم.
0: إذن هي واحدة من الأمور اللي تساهم ممكن في انخفاض الضغط.
1: نعم.
0: يعني انه احنا زياده شربنا مي، لازم باعتدال نشرب.
1: نعم انخفاض الصوديوم، مو بالضروره يكون انخفاض ضغط.
0: نسبيا يعني
1: طبعا هاي هم شائعه، يعني اكو اشخاص يقول ضغطي صاعد فشربت مي زايد على مود ينزل. هم مو يعني طريقه او تفكير صحيح 100%.
0: اي إن مو كل شخص إنها لا تعمل بهذه الطريقة.
1: نعم يعني. عندنا أدوية معينة ممكن بجسم تمنع هذا الشيء. نعم.
0: زين يعني أشخاص عندهم قصور بعضلة القلب مثلا مايوكارديال انفاركشن وكذا ذولا همنا إذا شربوا مي يأثر عليهم؟ لو بدنا نحكي على الناس الطبيعيين.
1: عندنا أشخاص عندهم عجز قلب وعندهم عجز أو فشل كلوي، هذول لازم يكون يعني شرب المي عندهم محدود، والطبيب يحدد الكمية محدود. اللي يشربها. نعم. الطبيب هو اللي يحدد الكمية اللي يحتاجها هذا المريض حسب وزنه، حسب نسبة القصور موجودة بالقلب أو نسبة الفشل الكلوي اللي عنده، كمية الإدرار اللي تطلع خلال 24 ساعة من الجسم إيش قد. فإحنا دائما مو كل شيء نعممه على كل المرضى بنفس الطريقة. لازم كل شخص حسب يعني نصائح الطبيب هو يعني
0: بس هذا مو شائع. اي يعني شوف احنا لو ما نفتح الموضوع اليوم هو مو شائع. الشائع دائما يقول لك المي كل زين اشرب مي، هو عندك فشل كلوي اشرب مي، عندك قلب اشرب مي. بس هسه اليوم تقول انت لا، اكو بعض الامراض انه لازم ندير بالنا.
1: صحيح.
0: اي
1: بالفعل راح يصير عندنا احتباس سوائل ولود اكثر على القلب وعلى الكلى.
0: طبعا احتباس السوائل هنا أنا ممكن يسبب انتفاخات، مو
1: اكيد
0: يصير
1: نفخ بالجسم او تورم نسميه احتقان، يعني
0: احتقان يصير بالقدمين كذا هذا. هو ايضا يعني واحده من الاشياء اللي تخوف هو اساسا الكلى، يعني الكلى اذا ما تشتغل بشكل جيد وانطيناها كميه مي هذا خطر، مو
1: صحيح. نعم
0: من الأمور الخطرة.
1: أكيد.
0: زين اضطراب الأملاح ذكرته، قلت أنه بوتاسيوم ومغنيسيوم يأثر على استقرار كهرباء القلب ومرضى الرجفان الأذيني. إيش معنى بالذات البوتاسيوم والمغنيسيوم؟ ما إحنا دائما هذولا يعني مو دائما بس دائما ذولا ما ينذكر اسمهم دائما، يعني يقول لك سبب ارتفاع الصوديوم الضغط صعد، انخفاض الصوديوم الضغط نزل، فجأة ظهر عندنا بوتاسيوم ومغنيسيوم، هذا شلون يأثر على كهربائية القلب؟
1: نعم، التعرض للحرارة يأثر على نسبة البوتاسيوم والصوديوم أو المغنيسيوم أيضا
0: بالإضافة. الصوديوم الضغط

0: بالحالتين احنا عندنا خطورة على القلب وممكن ان يصير عندنا خلينا نقول اضطرابات او خربطة بكهربائية القلب اللي ممكن في بعض الحالات تكون خطيرة يعني.
1: زين هذه يعني واحد شلون يقدر يعرف نزل عنده بوتاسيوم او مغنيسيوم؟ لازم يسوي تحليل مثلا؟
0: بالتأكيد هي عندها أعراض معينة.
1: عندها أعراض.
0: أعراض معينة. نعم. يعني نقص البوتاسيوم راح يصير عندنا ضعف بالعضلة. ضعف بالعضلات بصورة عامة، آلام عضلات أو تشنجات عضلية. ممكن يصير عندنا اضطراب بدقات القلب. بالحالات الشديدة ممكن أن يصير عندنا أيضا توقف القلب، يعني توقف عضلة القلب بسبب نقص البوتاسيوم الشديد.
1: أنت شلون تحكي بهالسهولة أنت توقف عضلة القلب؟
0: للأسف يعني عندنا حالات.
1: عبالك طفل بلاكيجي تقوله.
0: للأسف يعني.
1: للأسف
0: حالات يعني أكو حالات.
1: بسبب نقص البوتاسيوم.
0: نقص البوتاسيوم.
1: توقف عضلة القلب. إحنا ولا داري لبعض.
0: بالبداية عندنا إحنا تصنيف يعني نقص البوتاسيوم هو عندنا خفيف متوسط شديد. بالحالات الشديدة ممكن أن يكون توقف القلب لا سمح الله.
1: زين دكتورنا الغالي ناخذ اتصال هاتفي ونقول الو صباح الخير. نصي صوت الراديو واسمعنا من التليفون. مرحب صباح الخير.
2: صباح الخير.
1: يا هلا يا هلا تفضل عزيزي.
2: انا عندي استفسار. والدتي اليوم مسويه تحليل من الليبيد والثايرويد من الغدد والدم.
1: اي نعم.
2: من الضغط. نعم. طلعت النتيجه بدي اعرف اذا هي عندها ضغط وشن الاجراءات اللي لازم تسويها. هسه بتحليل الضغط الليبيد طالع لي الكوليسترول 231 والترايجليسرايد 201.
1: نعم.
2: ايه. والاتش دي ال 55.
1: نعم.
2: والال دي ال 136 والفي ال دي 40.
1: تمام. ايش قد العمر مال الوالده؟
2: 56.
1: تمام. اسمك بالخير، اسم حضرتك؟
2: انا اسمي فادي.
1: يا اهلا وسهلا اخ فادي. تمام راح يجاوبك الطبيب من خلال الراديو. شكرا جزيلا لاتصالك، مع السلامه. نعم دكتور. دي يحب يسأل على النتائج هذه بس، لكن ما أعتقد هي نتائج تحليل تنطينا نتيجة ضغط الدم. ضغط الدم يقاس من خلال جهاز.
0: طبعا ضغط الدم نعرف نشخصه عن طريق قياس الضغط وليس تحاليل معينة،
1: ويمكن مو من مرة واحدة ونقول هذا عنده ضغط. أكيد. لازم تخلي أسبوعين
0: ممكن
1: يومية تقيس للضغط في نفس الوقت
0: بالضبط. أو عندنا جهاز المونيتر نسميه أي أمبيلاتوري بلاد بريشر مونيتر، اللي هو جهاز ينشد على الذراع والمريض يعيش حياته ممكن يوم أو يومين مستمرين ويطلع لنا معدل الضغط خلال يومين
1: بس. نعم. يمكن هو يقصد شنو رأيك بالنتائج هذه من ناحية
0: النتائج اللي قالها؟ طبعا تعتمد على يعني أمور متعددة. العمر حضرتك سألتها معشت إيدك. أكو أمور ثانية، يعني هاي المريضة عندها السكر أو عندها ضغط أو ما يعرف عندها ضغط أو لا، لازم يتأكد. عندها مشاكل بالكلى، عندها لا سمح الله جلطة سابقة بالقلب أو بال.
1: إذن أنت مو بس نتيجة التحليل تقرر من عندها أنه هذا عنده مشكلة ممكن أو راح يصير عنده مشكلة قلبية أو وعائية بالأوعية الدموية، لكن أنه تريد تسأل على أمور أخرى سريرية.
0: أكيد.
1: يعني الأعراض تهمك. نعم. التاريخ الطبي، هل ممكن أنه يؤثر على نشاط المريض أو لا؟
0: صحيح.
1: بس عموما التحليل يأتي بعد هاي الأسئلة.
0: أكيد. يعني إحنا نعالج المريض ما نعالج الأرقام فقط. يعني أكيد هذا يعني لازم الفحص السريري والعلامات اللي نشوفها والتاريخ المرضي يسبق التحاليل. آخر شيء نشوف التحاليل.
1: آخر شيء التحليل
0: حسب المعطيات.
1: نعم. بعدين تقول للمريض دير بالك ممكن يصير عندك مثلا تصلب شرايين بسبب كوليسترول عالي.
0: نعم.
1: مثلا.
0: نعم.
1: بس هي عموما يعني واحد حتى لا يقلق، هو كل الأوراق مال التحاليل المختبرات يعني تخلي المكانات اللي بيها زيادة، يعني مثلا يقول لك هذا زيادة هذا نقص، بس واحد إذا يركز بنتيجة التحليل يشوف أنه هذه زايدة هذه ناقصة.
0: تمام. هو هذا الجهاز يحدده والمختبر يحدده، بس أكو شغلات مهمة جدا هنا. أكو أشخاص مثلا الالدي اللي يطلع عندهم مثلا 100
1: أي.
0: ممكن المختبر يعتبره طبيعي ويقول طبيعي،

0: إذا هذا الشخص مسوي قسطرة ومخلي شبكة وبالون وصاير عنده جلطة دماغية لازم احنا نخلي الـ LDL أقل من 70 أو أقل من 55 في بعض الحالات.
1: يا حبيبي
0: يعني المختبر يقول له طبيعي، لكن هذا مو طبيعي بالنسبة لنا كأطباء وبالنسبة للمريض هذا خصوصا.
1: لأن أبو المختبر منين يدري تحط شبكة وبالون؟
0: صحيح
1: أبو المختبر
0: هذا جهاز.
1: نعم فلهذا
0: هذا التاريخ المرضي والفحص السريري هو الأفضل أنه يسبق التحاليل.
1: لهذا دائما أنت تريد تشوف المريض أول وتحكي، لأن هي مو الطبيعي لكل البشر، هو طبيعي لواحد مسوي شبكة طبعاً. وبالون
0: طبعاً.
1: أوكي عشت إيدك، جميلة المعلومات. زين، النصائح الخاصة بمرضى الشرايين التاجية اللي مسوين عمليات قلب مفتوح، مركبين دعامات، عنده تعرض لموجات الحر، يعني ذول اللي يقول لك عندهم مثلا شريان تاجي أو مبدل شريان أو عملية أو كذا، ذول شلون يتعاملوا وياهم بالحر؟
0: بالحر أول شيء يتجنبون يتعرضون للحرارة الشديدة إذا أمكن.
1: وين الروح يا معودين، وين الروح؟
0: وفي حالة تعرضوا يحسب يعني يأخذ احتياطات، أنه مثلا إذا هو طالع برا يأخذ منه كمية ماي جيدة بحيث يكون عنده كل شوية يشرب مي،
1: كل شوية يشرب مي ضروري ويكون بالفي.
0: نعم. والأدوية مالته ما ينساها أهم شيء، إذا سافر أو طلع مكان معين الأدوية مالته يلتزم.
1: هو شوف دكتور، هو ما دام بودكاست واني كنت ساكت ما أريد أحكيها، بس أنت ما دام قلت سافر أنا خل أطلقها بعد، واللي يصير خلي يصير. وين نروح؟ أشو منا بصفنا متكونين، منا أنا الفيزا مالتهم صارت أتعب من مال أوروبا إذا تريد تصعد لي فوق. تروح على اليسرى هم أنا عالقة، يعني هي يعني إحنا ممكن نلقي الدفء أكثر مما بسهولة ممكن نلقي البرد. يعني هي الصعوبة صارت، يعني مثلا قبل مثلا واحد يقول لك شغل أنا ما أقدر، بس هسه حتى لو مثلا هسه عطلة هسه واحد يريد يروح. زين زين زين، هل الاكتفاء بالظل وطرق التبريد اللي خلي نقول المتواضعة، مو سبلت ومو سبلت، يعني أكو ناس على المبردة تعرف بسبب الفواتير وكذا وكذا،
0: صحيح،
1: ما يعني بنكة ومبردة ومشون حالهم، ناخذ إجابتك بعد الاتصال الهاتفي ونقول ألو صباح الخير.
2: ألو صباح الخير، شلونكم عيني؟
1: يا أهلا وسهلا، يا صباح النور،
2: شلون دكتور نشوان؟
0: الحمد لله شكرا، انت شلونك؟ تسلمين.
2: الحمد لله، تسلم دكتور. بس عندي سؤال للدكتور بالنسبه لضربات القلب الطبيعيه، يعني انسان يكون مرتاح يصير يعني ضربات القلب مالته تكون 95؟
0: ضربات القلب الطبيعيه اثناء الراحه، خلينا نقول ريستينج هارت ريت نسميه، تكون بين 60 الى 90، او في بعض الاحيان نقول من 60 الى 100. يعني طبعا تختلف من شخص لشخص، تختلف من يعني اكو اشخاص اثناء الاستراحه نبض يكون 60 65، اكو اشخاص لا 90 يكون، وبالحالتين يعتبر طبيعي
2: اثناء الراحه.
0: نعم، بس المعد بتعود على هذا.
2: مرات
0: نعم،
2: مرات بالمشي تصعد تصير 100 ومثلا 20 115 114، هاي طبيعيه؟
0: اكيد هذا طبيعي. نعم طبيعي. اذا ما تصعد اثناء المشي والرياضة ممكن تكون مو طبيعية، بس لازم تصعد يعني ويا الجهد البدني
2: والإجهاد. حتى شكد دكتور تكون طبيعية تصعد؟
0: هي حسب الجهد اللي دي يبذله الشخص، حسب سرعة المشي، حسب الرياضة اللي دي يمارسها طبعا. يعني بالحالات القصوى احنا اكو عندنا معادلة نسويها، انه معدل ضربات القلب اللي المفروض ماكسيمم هارت ريت الشخص يوصل له اثناء الرياضة، هم يعني عندنا معادلة بالنسبة للنساء والرجال تختلف.
1: عفوا اسم حضرتك شنو؟
2: رؤى.
1: رؤى، يا اهلا وسهلا اخت رؤى.
2: تسلم، شكرا.
1: عيني
2: عيني، اهلا وسهلا،
1: اهلا وسهلا، مرحبا، السلام. دكتور يعني يعني اثار تساؤل عندي، السؤال الاخت رؤى هنا، هل هناك اعتماد على العمر بضربات القلب؟ يمكن إذا مثلا شخص بتينيجرز هو بأعمار المراهقة، هو أساسا ممكن يكون عدد ضربات القلب أسرع مما واحد يكون كبير بالعمر، ويختلف يعني إذا هستوى قاعد من النوم عن أنه صار له مثلا فد 10 ساعات قاعد.
0: صحيح. بالفعل
1: متفرج ريلز تأثر بيها.
0: صحيح.
1: مو هذه يعني هم تأثر. كل
0: هذه عوامل تأثر طبعا. احنا الريستينج يعني قصدنا انه شخص قاعد ما مسوي جهد بدني وهو مرتاح نفسيا، ما عنده قلق، ما عنده اضطرابات.
1: الحالة المثالية لازم يكون 60 إلى 90.
0: وده نحكي على الأدلت، على البالغين.
1: على البالغين
0: أكيد الأطفال الصغار اللي جوا الخمس سنوات ضربات القلب، معدل ضربات القلب أكثر. وكل ما يكبر الشخص بالعمر أكيد ممكن ضربات القلب كمعدل تقل.
1: زين، جودة أجهزة فحص ضربات القلب هل تأثر أو ما تأثر؟ يعني هسه اكو فشي اسمه ساعات الفيتبت، هي ساعه دي لبسوها ما نحشي على الابل والسامسونج، لا اكو ساعات هي بس تقيس الضربات وتسوي لك هيك فد مخطط صغير، يعني اكيد اكيد ما حد يقرا بس عموما. فتقول لك هاي الضربات، يقول لك انت 88 وهي ساعه لابسها بالايد هنا، هل هذه دقيقه؟ هل هي فعلا 88؟ يعني من نخليه على الجهاز الطبي الفعلي ممكن تكون يعني قريبة، ممكن بس هي بالضبط مو 88 ولا هي 95. صح،
0: ممكن تكون دقيقة، ما نحكي على البراندات،
1: لا لا لا لا
0: التفاصيل. إيه؟ بس أكو أجهزة ممكن ما تكون دقيقة أصلا في بعض الحالات، وممكن تسبب قلق زايد عن اللزوم للمريض، يعني
1: هو
0: بدون داعي. أي
1: نعم. هو خلينا نقول هي لازم نتأكد من نتأكد جودة المنتج اللي دنقيس به الضربات.
0: صحيح، وأكو طريقة أسهل جدا يعني نقيس
1: بالبتيشن، هذا لازم تخلي أصبعك وهذا
0: يعني بطريقة أسهل نقيس نبضنا بنفسنا.
1: أي.
0: ما نعتمد فقط على الأجهزة.
1: شوف وين راح أرجعك أيام زمان تذكر كنا نخلي الأصبع على هذا ونحسب بلخ 15 ثانية بعدين نضرب في أربعة.
0: في أربعة.
1: أكو كان بعض الأساتذة عندنا كان ما يقبل.
0: صح.
1: يقول لك
0: 30 ثانية أو 60 ثانية.
1: تذكر. يقول لك لا لا لا ما تضرب 15 في 4، مع العلم 15 في 4 هي نفسها 30 في 2.
0: صحيح، في بعض الحالات حقهم دكتور. يعني في حال الرجفان الأذيني
1: لأنه تختلف
0: ضربات، تختلف
1: أول
0: 15 ثانية ممكن تختلف عن ثاني 15 ثانية.
1: احنا كنا نضوج، احنا كنا نريد نخلص ب 15 ثانية ونقول مثل شايف بالأفلام وما تعبر 15 ثانية رأسي نخليه يقول لك لا هذا. بعدين افتهمنا لا، من
0: بعد 10 في 6 نضربها عادي
1: همسي. اي
0: نسهل الامور اصلا.
1: اي بعدين لا اكتشفنا انه فعلا لا لازم ننتظر 60 ثانية هي الافضل حتى نعرف انه عنده ارتفاع وما عنده. زين، تشابه الاعراض هنا هل يسبب قلقا او كيف يفرق الشخص بين الانهاك الحراري او انها ازمة قلبية حادة في فصل الصيف؟
0: اي نعم، طبعا الانهاك الحراري او الاجهاد الحراري سبب تعرق شديد، وممكن بالازمه القلبيه ايضا يصير عندنا تعرق شديد. ممكن يصير عندنا اعراض مشابهه ثانيه مثل ضيق التنفس او اعراض ثانيه مثل دوخه او صداع. لكن الفرق هنا ممكن يكون انه اذا الشخص راح المكان شويه ابرد، شرب شويه مي، ارتاح شويه، تخف الاعراض وتروح
1: لازم
0: فترة قصيرة.
1: هاي بالإنهاك الحراري.
0: الإنهاك الحراري
1: إذا شربنا مي قعدنا بالفي شوية هفينا الأمور تمام.
0: ممكن نعم. بالحالات حالات الأزمة القلبية، الأزمات القلبية لا سمح الله إذا عنده جلطة قلبية، ممكن هاي الأعراض ما راح تختفي بشرب المي أو الاستراحة البسيطة اللي راح
1: يسويها. لا، هنا
0: هذه يحتاج إنه بأسرع وقت يروح طوارئ يشوفه طبيب.
1: لازم يروح طوارئ. إذن هل تعتبر هذه هي من العلامات الحمراء او الريد فلاج؟ ما خلينا نحكي بلغه السوشيال ميديا اليوم.
0: ريد فلاج
1: هل هي علامه حمراء انه هذا لا لازم هسه نودي طوارئ؟
0: صحيح،
1: إذا يعني ننتظر عليه دقيقتين شربه ماي ينهفي له شويه قاعده بالفي. اذا ورا دقيقتين ما قال لك اني احسن يهز براسه انه لا ودي للطوارئ
0: باسرع وقت لازم يروح طوارئ. ولا ننسى شغله ثانيه كلش مهمه، انه اكو اشخاص عندهم سكري أو كبار بالعمر ممكن ما يحسون بالأعراض المثالية اللي تصير بالأزمات القلبية، يعني مثل ضيق شديد
1: هو عنده ضيق بس ما يحس
0: أو ألم، ما يحس بيه بألم
1: هو
0: شديد
1: هو أصلاً ديعاني بس بالضبط. أنت لازم تباوع عليه.
0: صحيح، فلازم أسرع وقت يروحون طوارئ بهيك حالات. ما ننسى بالأعراض الإنهاك الحراري أو نتأكد أنه ماكو أزمة قلبية أو جلطة قلبية.
1: نعم. زين، خل أطلع من الأسئلة شوية من الروتين، خلينا نروح على غير حتى حلوة. احنا في دائما نصائحنا الطبية الطبيب مالتنا يقول لك لما صارت روح للطوارئ، لما صارت روح للطوارئ. بأمريكا بأوروبا بكندا دائما يقول لك لا تروح للطوارئ إذا حالتك مو حرجة من صدق، لا تخبصنا جاي على شغلة بسيطة.
0: صح،
1: ترى احنا البينا مكفية، طلعوا لك يا إعلانات.
0: صحيح،
1: وإعلانات مدفوعة
0: أكيد،
1: يعني انت بالتلفزيون قاعدة تتفرج فيلم هذا يقول لك لا تروح للطوارئ إذا مو فعلا أنت، أما رايح على أصبعي يوجعني أو ما أدري شنو أو كذا.
0: صح،
1: إحنا هل إحنا أكثر حرصا لو إحنا يعني خلينا نقول عندنا أكثر توسع في مجال الطوارئ، أو هم عندهم حق إحنا عندنا حق، ما أعرف شنو رأيك؟
0: هي الحالة تطبق على كل المجتمعات برأيي. احنا للأسف نفتقر إلى توعية صحية. أي حالة أروح للطوارئ، بأي حالة أروح على الاستشارية،
1: لهذا احنا
0: بأي حالة أنتظر وعالج أعراض من البيت وأروح. التوعية الصحية نفتقر لها بمجتمعنا للأسف. أكو بعض الحالات هي شديدة وتحتاج طبيب فورا،
1: اللي هي ده نحكيها.
0: نعم،
1: روح للطوارئ،
0: روح للطوارئ. وللأسف أكو حالات تصير عندهم وما يروحون طوارئ، هذا هم سلبي،
1: هذا سلبي، هذا خطأ.
0: العكس هو الصحيح، مثل ما تفضلت قبل شوي انه اكو حالات بسيطه ممكن تتعالج بالبيت او ممكن تحتاج طبيب بالاستشاريه يشوفها بعد يومين، بعد ثلاث ايام، بعد اسبوع، بعد 10 ايام.
1: حالات بارده يسمونها،
0: حالات بارده يسمونها، نسميها الكولد كيس. ما يحتاج انه اني الهي الستاف مال طوارئ بهاي الحالات وهو ممكن يقصر مع حاله جلطه دماغيه او جلطه قلبيه او حاله حرجه عنده او حادث او شيء. فالتوعيه الصحيحه هنا تحكم بصراحة. نحتاج يعني مجتمعنا نحتاج توعية صحية يومية لهاي الحالات. وأكو يعني لحسن الحظ أكو بيجز، أكو أطباء ما يقصرون بهذا المجال، يعني دا يخلي
1: دائما
0: فيديوهات أو منشورات إنه بهاي الحالات تحتاج تروح للطوارئ، بهاي الحالات تحتاج تبقى بالبيت، بهاي الحالات تحتاج تروح يشوفك طبيب الاستشارية بعد كم يوم. فهذا مهم،
1: زيادة الوعي الصحي هو ضروري. عدم إرباك الكادر الصحي في مجال الطوارئ، لأنه ممكن يكون بالطوارئ في نفس اللحظة اللي أنت تفوت بيها على صداع خفيف أكو شخص ممكن يمر بأزمة قلبية حادة وممكن يفارق الحياة بسبب أنه الكادر التهى وتأخر بمريض حالته باردة. زين، هنا نقول ما هي الإسعافات الأولية الصحيحة التي يجب فعلها لمريض قلب أصيب بضربة شمس بين ما توصل سيارة الإسعاف؟ شو نسوي؟ تقلت لازم طوارئ.
0: نعم،
1: وإحنا ما نقدر نشيله، نجيب سيارة الإسعاف. بين ما تجي سيارة الإسعاف شو نسوي؟
0: أول شيء نخلي المريض بمكان ظل أو مكان شوية بارد، الحرارة مالته تكون جيدة. إذا أكو مثلا ملابس زايدة لابسها أو شيء،
1: خفف للملابس،
0: نخفف للملابس. نسوي له كمادات باردة إذا ممكن،
1: كمادات باردة. المي بحدة مي يعني
0: إذا عندنا مي بارد كل زين، نسوي له كمادات باردة ونشربه مي إذا يسمح تسمح حالته أنه يشرب مي بكميات.
1: نخليه يتعرض الدوش بارد، يعني نجيب مي بارد ونطش عليه مثلا
0: بهالعبارة. بعض الحالات لا،
1: ها بعض الحالات انا اريد اوصل ياكل هذه. ليش لا؟
0: التحول من جو حار جدا الى بارد جدا ممكن يكون عنده تبعات سلبيه، يعني مثلا الاوعيه الدمويه هي متوسعه شديدا، مثلا متوسعه كلش. المريض اذا عنده مرض قلب او عنده امراض ثانيه ممكن اذا يعني تعرض لبروده بسرعه كلش ممكن يصير عنده
1: انكماش،
0: انكماش
1: بالاوعيه
0: على الضغط ويؤثر على القلب سلبا. فالتدريجي يكون
1: وهناك منك عندنا الزوجة، فمن ثخين إلى رفيع حشرة صارت خطرة. ناخذ اتصال هاتفي ونقول ألو. صباح الخير.
3: ألو.
1: ألو، نعم، صباح الخير.
3: مرحبا. صباح الخير، شونك دكتور؟
1: أهلا وسهلا، هلا بيك، هلا مرحبا. الاسم بالخير.
3: نشتمان.
1: نشتمان، يا أهلا وسهلا، تفضل يا عزيز.
3: إيه بن خالي
1: إيه
3: قبل فترة كان عنده ألم بالصدر.
1: نعم.
3: وقام خابر على شو اسمه، قالوا تعال أنت، يعني ما طول عندك ألم وتقدر تحكي تعال على المستشفى أنت.
1: أي.
3: أخذ الإسعاف وراح.
1: أي.
3: قبل ما توصل الإسعاف هو توفى.
1: الله يرحمه.
3: السبب شنو يرحمه. يعني شكرا، تسلم.
1: يا أهلا وسهلا، أهلا وسهلا.
3: وتحياتي وأشواقي للدكتور نشوان.
0: اهلا وسهلا.
1: صحه والعافيه. ربي يعطيك الصحه والعافيه. نعم شكرا لاتصالك.
3: هلا مرحبا. هلا
1: اي مريض بين ما داي خابر على سياره الاسعاف. اجتي سياره الاسعاف قاعد بسياره الاسعاف من وصل للمستشفى وصل متوفي. يمكن مو بس حاله هاي وحده
0: للاسف اكو حالات هوايه هيك شيء. وعندنا احنا ازمات القلب او جلطات قلبيه نسبه عاليه منها ونسبه يعني نسبه ما نقول كلش عاليه بس نسبه
1: موجوده
0: يموتون قبل ما يوصلون للطوارئ.
1: بس هو نسبة معروفة. بس هو يعني ما متخربط حيل يعني هو بدا يحس شويه بوجع.
0: نعم.
1: فسال طبيب يعرفه بالطوارئ قال له اجيكم. الطبيب قال له تعال او الاحسن ندز لك سياره اسعاف في الثلاث سوق. فيعني المريض حس باعراض معينه وبعدين توفى بدقائق.
0: دقائق.
1: لانه سياره الاسعاف ما تطول دقائق
0: للاسف. نعم نعم هذا الشيء يعني يصير هواي حالات. جلطات القلبيه. نعم الجلطات القلبيه اذا كانت شديده يعني خلينا نقول اثرت على جزء كبير من القلب ممكن ان تسبب اضطراب بضربات القلب بثواني. ممكن الشخص يتوفى. يعني عندنا الرجفان البطيني نسميه الفي اف فنتريكولار فيبريليشن ممكن تقتل الشخص خلال ثواني.
1: اللي هو جزء من القلب الاسفل من الجسم. نعم. صارت به رجفه بعد ما قام يضخ. نعم. ما عندنا دفع.
0: حالات القلب احنا نقول التايم از جولد.
1: الوقت الذهبي هذا الوقت عندك.
0: يعني بالضبط يعني اي تاخير ممكن ان يكون ياثر سلبا على الحاله. وللاسف في حالات كثيره انه الشخص يتوفى قبل ما يوصل للاسعافات.
1: زين زين زين نسالك سؤال همين خارج الصندوق. هل ممكن تجي الجلطه القلبيه بدون ان يحس الشخص بالاعراض؟
0: نعم الجلطة الصامتة. نعم عندنا حالات الجلطة الصامتة ممكن تصيب الأشخاص مثل ما قلنا قبل شوية الكبار بالعمر اللي ما يحسون بألم شديد أو عندهم سكري لفترات طويلة بحيث ما يحس بألم ما يحس ممكن يصير عنده أعراض خفيفة مثل التعرق أو ضيق تنفس بسيط.
1: هاي الجلطة الصامتة هل ممكن تكون جلطة مميتة ولا بس الجلطات الخفيفة ممكن تكون
0: أيضا صامتة؟ ممكن تكون مميتة لأنه ما يحس بألم للأسف.
1: الله يرحمك اللي ببالي. زين ناخذ اتصال هاتفي ونقول الو. صباح الخير.
4: هلا صباح الخير دكتور شلونك؟
1: يا اهلا وسهلا. يا صباح الخيرات وفاء سمعاني صح؟
4: نعم نعم.
1: يا اهلا وسهلا تفضل يا عزيزي.
4: نرحب بالضيف الدكتور.
0: اهلا وسهلا سيد وفاء
1: تفضل.
4: أسألك دكتور أنا قبل 10 أيام 15 يوم هذا صار عندي حالة مثل وجع طرف اليسار بصدري يعني هاك اللي نص الصدر وعوقته أرق صار عندي يعني عوقته والشكل فرأسا قعدته. أنا كنت بالبيت يعني ما خارج البيت فقعدته قبل 4-5 أيام هاي نفس الشيء صارت عندي ومرات يصير عندي مثل هاك خفقان قلب وضيق نفس. هل معناته هاي يعني القلب
0: بينه فشي
4: دكتور؟
0: سيد وفاء عندك أمراض مزمنة؟ وش قدر عمر بلا زحمة؟
4: دكتور أنا بالنسبة لي عندي ضغط بس ما هذاك المزمن اللي تقول عليه.
0: السكر؟
4: مرات أخذ علاج ومرات أقد جوب صراحة.
0: والسكر؟
4: السكر لا الحمد لله
0: تمام. وش قد عمرك حضرتك؟
4: 68.
0: نعم. تدخين؟
4: لا لا
0: الحمد
4: لله
1: اولادك يدخنون
0: هذا مو زين
4: اولادي يدخنون وانا اشتغل
1: خوش ملحوظه هذه
0: تمام.
1: ايه شكرا جزيلا. استمعينا من خلال الراديو راح نجاوبك مباشره ست وفاء. شكرا
4: للاتصال. شكرا يا عمري.
1: تسلم.
0: اول شيء سلامه ان شاء الله ست وفاء.
1: ان شاء الله السلام عليه.
0: عندها ضغط ومرات مدى تاخذ الدواء هذه نقطه كلش مهمه.
1: لا لا لا على تقشخ قشخ ايه كلمه قديمه هذه مال كبار بالعمر. انا مين قاعد قشخ قلت كبيره بالعمر
0: فتقشخ هذا يعني مو زين مو في شيء زين صراحه خاصه بالضغط. الضغط صامت ما يسبب اي اعراض اذا ارتفع بالحالات اللي سبب مضاعفات يلا ينطينا إشارات لا سمح الله، يعني يسبب لنا تضخم بالقلب أو يسبب لنا لا سمح الله جلطة قلبية أو جلطة دماغية.
1: الضغط المزمن قصدك هنا صار
0: ضغط المزمن المتراكم اللي إحنا ما عالجناه بصورة كافية بصورة صحيحة،
1: هذا صار مؤلم.
0: فباعتبار أنه عندها ضغط لازم تأخذ الدواء بصورة صحيحة، هذا أول شيء. الشغلة الثانية الأعراض اللي تصير عندها إذا تزيد بالإجهاد وبالجهد، هذا مؤشر على أنه ممكن تكون بنسبة عالية ممكن تكون بسبب القلب.
1: تزيد بالإجهاد،
0: بالإجهاد ويا المشي ويا صعود الدرج ويا حركة، إذا تزيد عدها
1: هذا يعتبر إجهاد صعود الدرج؟
0: نعم
1: الإجهاد عادي.
0: نعم
1: ده نصعد درج.
0: نعم exercise.
1: أنت شايف الوالدة من تقول لها ماما لا تجهدين، تقول لك شو سويت؟ وصعدت نشرت الهدوم ونزلت تباوع بيديها ثلاث سلال شو صعدت؟ تقول لك هذا عادي، ما يعتبره إجهاد.
0: لا لا هو إجهاد أكيد. إحنا exertion أي نوع من exertion يكون mild moderate أو
1: يعني طرحتها بهاي الطريقة يعني لأنه
0: خفيف أو شديد. إجهاد هو موجود. أكو أشخاص يصير عندهم أعراض بسبب جهد بدني بسيط، أكو أشخاص يصير عندهم أعراض للذبحة مثلا بجهد بدني قوي. بس مو معناه أنه هذا الجهد البدني البسيط اللي سويته مو معناه أنه إذا الأعراض صارت هذا ما مسوي جهد. لا الإجهاد إذا زاد الأعراض ويا الإجهاد لازم يشوف طبيب ونشخص الموضوع
1: نتأكد،
0: خاصة عندها اضطراب ضربات القلب أو خفقان نتأكد يعني تخطيط أو فحوصات أساسية. نعم
1: زين. قالت أنا ما دخن بس أولادي يدخنون.
0: تدخين السلبي
1: أو من قالت أولادي يدخنون هنا هي ذبتها من باب طرفة لكن لها قصد ثاني، يعني هم دي يدخنون هواي
0: صحيح
1: لأنه إجى على بالها أول شيء
0: صحيح،
1: فمن هم دي يدخنون هواية معناها هي في محيط مدخن، هل هذا ممكن أن يأثر أيضا؟
0: أكيد التدخين السلبي أيضا إلى تأثير،
1: إلى تأثير
0: القلب والشرايين طبعا.
1: ممكن يعني
0: على الرئة.
1: حال المدخن العادي إذا أنا عندي ثلاثة بالبيت يدخنون بنفس الغرفة كأنما أنا رابعهم
0: استنشاق كميات عالية
1: كأنه أنا أربعة ندخن إذا هم ثلاثة وأنا رابعهم.
0: التدخين السلبي أيضا له تأثيرات سلبية.
1: زين بالنسبة للإجهاد وبالنسبة لهذه السؤال فاني دائما يعني أتكلم بمحبة عن الأشخاص الكبار بالعمر وكل الوقار لهم، بس أكو مرات كبار بالعمر وتشوفهم مثلا هم كبير بالعمر بس شنو يريد يمشي بسرعة، يريد يعكس الزمن حتى لا حد يقول عليه كبرت، شايفهم ذولا يحاول أنه يمشي مثل الشباب، يعني يحاول أنه يضغط على نفسه. وتعرف الكبير بالعمر شوية همنا يعني شوية يقصر شوية كذا.
0: نعم.
1: فتشوفه مثلا هو بيناتهم يحاول أن يسرع، هذا الإجهاد راح يزيد التسارع المفتعل.
0: نعم
1: إجهاد يزيد وممكن يأثر على الضغط، ممكن يؤدي إلى ضيق نفس
0: في حالات معينة. إذا الشخص عنده قابلية مشي سريع وما عنده أمراض ما عنده أمراض قلب، ما عنده عجز قلب، ما عنده ضغط، ما عنده سكر، ما عنده أي مشكلة صحية خلينا نقول، وعنده قابلية وما يصير عنده أعراض من يمشي وعنده قابلية،
1: هذا حلو
0: هذا أوكي.
1: بس اللي عنده
0: الشخص اللي يمشي بسرعة ده يحس بأعراض معينة، أو إذا هو أصلاً عنده عجز بالقلب أو عنده مثلاً قبل فترة لا سمح الله صاير عنده جلطة قلبية أو مخلي شبكة أو بالون مسوي شبكة أو بالون أو قسطرة خلينا نقول، هذا الشخص لازم يكون حذر خاصة بالفترة الأولى ما بعد القسطرة والشبكة. لازم يبتعد عن الإجهاد البدني القوي حتى لو عنده قابلية، حتى يصير عنده يعني ما يصير عنده مضاعفات معينة خاف منها.
1: أكو واحدة أعرفها الله يحفظها ينطيها الصحة والعافية، دائما تحاول أنه تكون مسرعة، دائما تحاول أنه تصعد الدرج بسرعة، وأثناء صعودها الدرج أو مشيها السريع تكبس الفم مالتها تسده حتى ما تتنفس، لأنه عملية التنفس ده تأخرها، شايف شون أنت من تتنفس وتمشي أكو وقت، فلا شايف هذا احبس أنفاسك. فهذا هل ممكن أن يأثر على الإجهاد؟ يعني أنت لما تحبس نفسك ممكن يزيد إجهادك ولا لا؟ هو صح اللي تسوي تحبس نفسها حتى الإجهاد يقل؟
0: لا طبعا هذا راح يسوي لك يعني تعب أكثر،
1: إجهاد مضاعف.
0: إجهاد مضاعف لأنه مدى تخلي جسمك يتنفس بالصورة صحيحة ونسبة الأكسجين راح تقل بالجسم.
1: زين نعم. طيب هسا نروح على جماعة المرطبات شوية نشوف نفيدهم ما نفيدهم. اليوم المخرج ده يقول لي شنو يعني هل شرب المثلجات الباردة والمرطبات الآيس كريم هل ممكن أن يكون له أثر إيجابي لكل المرضى ولا هو ممكن أن يكون له أثر سلبي لبعض الناس؟
0: خلي ما نشجع الناس فقط أنه يعني أيه. أكو أشخاص عندهم سكر، أكو أشخاص عندهم أمراض معينة لازم يبتعدون عن السكريات والأمور هذه. أيه. بالصورة عامة هي مسموحة
1: مسموحة لطيف
0: ومفيدة بالحر بصورة عامة. لكن أكو حالات معينة خاصة الأشخاص اللي أيه. عندهم نسمي الفيزوفيجل
1: العصب الحائر
0: العصب الحائر الفيجلز نيرف
1: أيه.
0: نعم أيه. عندهم مشكلة بيه ممكن إذا شربوا مي بارد كلش
1: أيه.
0: بسرعة وكميات كبيرة أو مثلجات ممكن تحفز عندهم هذا العصب
1: أيه.
0: أكو حالات نادرة ما نقول يعني كل الشائع هذا الشيء بس ممكن يصير عندهم تباطؤ بدقات القلب وبضربات القلب ويصير عندهم انخفاض فجائي بالضغط ممكن يصير عندهم إغماء
1: انخفاض حاد
0: انخفاض حاد ممكن يصير عندهم إغماء
1: إغماء هذا الفينتينج يصير
0: نعم, نعم.
1: زين.
0: مو خطرة كلش لكن ممكن تسبب لهم يعني
1: تسبب نعم. أنه إغماء طبعا
0: نعم.
1: زين أنت تنصح بشرب المرطبات والمثلجات الباردة والآيس كريم لكن ببطء
0: نعم
1: ببطء يعني جرعات كميات صغيرة شوية كميات شوية صغيرة. ممكن
0: إذا ما تكون بها سكريات أهم
1: أي أفضل أكيد أفضل واحد دا يكبر أي هذا بسمار الكافيين القهوة والشاي مشروبات الطاقة في الصيف هل تروي العطش أم أنها مجرد عادة وروتين في حياتنا أم أنها لها مخاطر ممكن أنه تطرد السوائل من جسمنا وإحنا مننا أنا عندنا تعرق ومننا أنا عندنا إدرار يزيد فشن رأيك؟
0: الكافيين أنا دائما أقول للمرضى تعتبره يعني أنه من تشرب كافيين أو مشروبات طاقة أو أي شيء ممكن هذا يكون له تأثير سلبي على الجسم يعني يقلل سوائل بجسمك ما يزيد يقلل السوائل ما يزيد
1: يعني مو يعني
0: لأن سبب جفاف أكثر مما هي ترطب الجسم فبالإفراط يعني إذا فنجان قهوة باليوم أو شاي باليوم ماكو مشكلة بس مشروبات الطاقة تحتوي على نسبة عالية من الكافيين والإفراط بشرب القهوة للناس اللي يشربون مج قهوة يومية
1: أنت تدري هسه إذا رحنا للسوق
0: بالحر
1: راح نشوف ناس شاعلين الجسمه
0: نص الحر وقاعدين
1: شاي والاستكان حتى تنشوي وهي حارة زين آخر سؤال عندنا استراتيجية لمرضى القلب والضغط عند التخطيط للسفر لممارسة الرياضة للمشي لأن هي حالة يعني مطلوب واحد إنه يتمشى حتى لا يصير عنده خمول ف يعني شنو استراتيجية لمريض القلب إنه يسويها؟
0: مثل ما قلت قبل شوية دكتور إنه سفر ماكو هاي الفترة. خلنا نحكي عليها إذا صار فرصة.
1: نروح لدهوك نروح لشسمة المصايفنا العزيز.
0: بالنسبة للسفر يعني أول شيء يتجنبون التعرض لأشعة الشمس بين يعني الساعات اللي هي نعرف إنه كل الشديدة الحر شديد مثلا
1: نعم.
0: بين 10 الصبح إلى 11 الصبح للأربعة العصر. يجنبون المشي سريع بالشمس مباشر يعني
1: نعم.
0: هذا أول شيء. الشغلة الثانية أنه مثل ما قلنا يأخذون احتياطهم أن يكون عندهم مي كمية زينة من يطلعون الأدوية اللي دا يأخذوها يأخذوها بانتظام
1: نعم.
0: ما يقللون جرعة أو يعدلون جرعة أو يتركون أدوية بدون استشارة طبيب مختص
1: لطيف.
0: أيضا إذا صار عندهم أعراض معينة حتى أثناء السفر يفضل إذا كانت الأعراض شديدة وما صارت زينة خلال دقائق قليلة يستشيرون طبيب حتى هم بالسفر
1: ممكن يعني ممكن الاستشارات هسه موجودة
0: أمراض شديدة مثلا يعني خلين دعامات أو مسوين شبكة أو خلين نقول عدة تبديل شرايين أو فتح صدر فلازم هو إذا صار عنده أعراض معينة لازم يستشير طبيب
1: استشارة واجبة في آخر فقراتنا لهذا اليوم دكتور اسحب لنا اسم من هذه الأسماء حتى نعرف من هو الفائز ويانا بجائزة عيادات ماي دكتور سنتر المتخصصة في زراعة وتجميل الأسنان الكائنة في عنكا وشارع المنتزة نفتحنا اسم دكتور وقرأ بس ما أعرف راح تقدر تقرأ خطي ما أدري
0: دكتور خطك حلو
1: نشكرك حبيبي مدوقك فادي فادي فاز ويانا بجائزة عيادات ماي دكتور ويتفضل إلى السنتر. وألف مبروك دكتور. في ختام حلقتنا لهذا اليوم لا يسعني إلا أن أشكرك الشكر الجزيل لي. دائما أنت تلبي طلباتنا وضيف عزيز. وأنت مو ضيف، لا أنت ابن هالمكان، يعني المكان مكانك.
0: أشكرك شرفنا بوجودك. شكرا على الاستضافة أيضا. شكرا جزيلا
1: دكتور. أعزائنا المستمعين، وصلنا وياكم لختام حلقتنا لهذا اليوم. تقبلوا تحياتي محدثكم الدكتور سامر دديزة. في أمان الله.

نهاية أسبوع سعيد لكل حدا عم يسمعنا عبر موجتنا 97.7 عبر راديو عنكبة. بنقلكم مساء الخير لإلكن وين ما كنتوا، فنحن معكم. ومثل ما تعودتوا دايما نهاية الأسبوع يوم الخميس بيطلع عليكم برنامج استوديو 7 لنحكي نحن وياكم بموضوع حلقتنا ونعرف آخر الأخبار الفنية، وبالإضافة بنرجع لأغنية من الزمن الجميل لتعيد لذاكرتنا وتعيد خلينا نقول لروحنا الفرح وتعيد لروحنا الذكريات الرائعة والأحداث الجميلة جدا يلي مرينا بهداك الوقت. فطبعا نحن وياكم رح نكون معكم بساعة من الوقت مع أجمل الأغاني يلي رح تسمعوها على راديو عنكبة.

طبعا أنا معكم بالإعداد والتقديم الياس ديراني وراح يرافقنا عبر الأغاني الرائعة يلي رح نسمعها ونعيش أجمل الأجواء ريبين عسكر.

وطبعا بدي اتشكر مطعم مارينا يلي بدي اقدم دعوة على العشرة شخصين بنهاية الحلقة. هو سبونسر البرنامج طبعا برنامجنا يلي عم يطلع عليكم مباشرة على الهواء. وبدي اقول مساء الخير وتحية كتير كبيرة لكل الاشخاص يلي عم تكتب لنا تعليقات, ونحن منكبر بهالمحبة الحلوة, ولكل الاشخاص يلي عم تنضم لنا مباشرة لايف على صفحتنا على الفيسبوك. وبدي ادعي كل حدا عم يسمعنا يفوت وايضا فيه يشاركنا من خلال التعليقات ومن خلال هو أيضا شو حابب يسمعنا بحلقتنا وبسؤال حلقتنا لليوم.

يعني أكيد أجواءنا رح تكون ممتعة، ولكن خليني أذكركم مستمعينا بأنه نادي شباب عنكاوة الاجتماعي وعبر الشاشة العملاقة يلي عم بيتم عرض مباريات كأس العالم فعلا أجواء ولا أروع، وبدي أطلب منكم كلكم تجوا وتشوفوا الأجواء الرائعة بآخر مباراة يلي رح تكون نهار السبت ما بين إسبانيا والأرجنتين. ما

أنا بحب التناغم الموجود ما بيني وبين ريبين. يعني أنا بقول الخبر هو بيأكد على الخبر إنه السبت يا جماعة ما تنسوا المباراة اللي راح تجمع ما بين إسبانيا والأرجنتين. هو كان من المفترض اليوم أعملكم سؤال الحلقة مين راح تتوقعوا الفوز، ولكن مبين يعني الفوز لمين بدون ما نقول. قولتك للمين يا ريبين؟

وبدي أقول مساء الخير لكل حد عم يكتب لنا تعليقات على صفحتنا على الفيسبوك. مساء الخير لنور اسماعيل عم تمسي علينا. ليندا عم تقول مساء الخير الياس. شكرا يا ليندا. بدي أقول مساء الخير لسمير عم تمسي علينا عم تقول مساء الورد والياسمين. روز كمان عم تمسي علينا. تحياتي لكم أحلى صبايا نشتيمان. مساء الخير أحلى الياس. تحياتي للمخرج الوردة. شكرا يا نشتيمان. وروز عم بتقول أكيد الأرجنتين. قلتك هيك يا روز. يلا لنشوف مين رح يعني بدكرة بدوب التلج ببان المرج إن شاء الله. يلا لنشوف. أنا ما رح أقولكم مع مين مشان ما حدا يشمت فيني الخميس القادم، بس بدنا نقول ألف مبروك.

وبدنا نقول مساء الخير لمجد عمسي علينا، عم يقول منور. شكرا يا مجد. وانت خبرنا مين بتشجع بنهائيات كأس العالم. طبعا مستمعينا خليني نذكركم بأرقام التواصل على كرك على 0-5-0-38-0-3-33 وأسيصل على الرقم 0-77-30-800-33. هي أرقامنا يلي بتحبوا هيك تتواصل معنا، وأكيد أنا ناطر اسمع أصوات جديدة اليوم بحلقتنا. وطبعا خليني نذكر بأنه الجائزة مقدمة من مطعم مارينا.

وراك وراك والزمن طويل. يلا خلينا نروح نحن وياكم لأول فقرة من فقرات برنامجنا واللي هي خارج الصندوق ونشوف شو هو موضوع حلقتنا لليوم وناطر أكيد مشاركاتكم. موضوع حلقتنا روح يا ربين. موضوع حلقتنا اليوم بما أنه بلش الصيف ومنقول دايما هيك على الصيف يبلش موسم الأعراس وبتكتر الحفلات. اليوم موضوع حلقتنا برأيكم الأعراس بوقتنا الحالي هل أصبحت للاستعراض أكثر من الاحتفال بها المناسبة كمناسبة مقارنة بالأعراس خلينا نقول قديما أعراس زمان، وفي مبالغة فيها ولا لا؟ أنتوا كيف بتشوفوا الموضوع؟ وشق آخر من السؤال، لو فرضنا أنه العرسان ما بدون الأطفال يكونوا موجودين بالعرس، هل من حقهم يقولوا لنا أنه جنة الأطفال منازلهم؟ روح يا ربينا.

0: حلو حلو اليوم الأجواء الأغاني أعراس وموضوع حلقتنا عن الأعراس ونشوف مين معنا أول اتصال. ألو
1: ألو
0: ألو
1: ألو ألو ألو
0: مساء الخير.
1: أهلين وسهلين.
0: يا أخبارك يا سميرة؟
1: الحمد لله نشكر الله. أنت أخبارك؟
0: تمام.
1: كل الأغاني الحلوة
0: لك والعراس لك قلبك لك لك. سميرة إيمت آخر مرة حضرتي عرس؟
1: ايه اخر مرة قبل شهرين.
0: قبل شهرين. حلو. ما كان كتير. برأيك الاعراس بوقتنا هلا صارت اكتر مبالغ فيها من ناحية المصاريف والتكاليف عن اعراس ايام زمان؟
1: هالمرة يعني كثير تكاليف وكل كل شيء كل شيء ما مثل كان أيام زمان. يعني زمانة نحنا نحنا ماكو نحنا طني وفني ما عدنا طني وفني ما عدنا.
0: ليش طني وفني؟ كانوا من قبل يعملوا مثلا يحطوا مناسف يعملوا أكل كتير كمان يتكلفوا
1: ما كان بسطاء كان بسيط.
0: يعني هلأ صار مكلف أكتر من قبل؟
1: كتير كتير كتير.
0: طيب أوكي باي باي.

0: حبيت. يلا مننا نقول اتصال جديد. ألو
1: ألو
0: ألو،
1: أنا مستعد الياس.
0: يسعد لي مساك،
1: شونك؟
0: والله تمام، نشكر الله. وسام؟
1: اي نعم. أخبارك؟
0: أخبارك سيد وسام؟
1: والله الحمد لله، شونكم؟
0: والله بألف نعمة، طمني عنك وعن صحتك، كيف الشغل؟
1: الحمد لله منيح
0: دائما وأبدا. وسام، سؤال الأعراس ما بين أيام زمان وأعراسنا حاليا، هل مبالغ فيها؟
1: كثير كثير، مو شو ممكن.
0: والله
1: كان قبل والله كان قبل بس يعني وطيد نفسي وكيكاية وتمشي. هسا ماكو، هسا خلي ولا تخلي، وبالأخير يطلعون يحشون.
0: أها. طيب سؤال، هلا أيام زمان كمان كان يعملوا، يعني كانوا يذبحوا مثلا ذبايح، كانوا يعملوا غدية لعالم كتير، يعني كمان كانوا يتكلفوا،
1: يعني لا كانوا تظلموا. زناقين نقول نحن.
0: أي.
1: كانوا حالتهم زينة. يسووا بس حالتهم مو زينة. حتى يعني ما يسوي قبل.
0: يعني يعني هلا برأيك لحالته زينة والمو زينة عم يعمل.
1: أيوة.
0: طيب الشق الآخر،
1: حتى الفقير لازم يسوي.
0: الشق الآخر من السؤال، بحق للعرسان أنهم يمنعوا وتواجد الأطفال بالعرس، يعني يقولوا لهم أنه جنة الأطفال منازلهم؟
1: إيه تمام. يعني أكو حفلات بالخطوبة يقول لك معي ما نقدر يجيب أطفال، بس بالعرس لا عادي.
0: يعني ما عندك مشكلة إذا قالوا أطفالك لازم يكونوا بالبيت؟
1: أي والله يا زحمة واحد يعني.
0: وين بدي حطهم؟ وين بدي حطهم يا جماعة؟
1: أي معود.
0: أوكي، شكرا لك يا وسام، وسهرتك سعيدة.
1: هلا عيوني،
0: باي باي.
2: غني سانشاين.

0: mutlaka haklısın.
1: He's just a fan.
2: هذا نفر متابع.
3: شكرا للنفر المتابعين نفر لكل حد عم يتابعنا على صفحتنا على الفيسبوك. مساء الخير لزينب عم بتقول يسعد لي هالمساء الحلو منور الله لا يحرمنا هالطلة الحلوة. شكرا يا زينب. عماد شكرا لإلك. لماد بتوقع الاسم صح قلته. عم بيقول مساء الخير والمحبة عليك وعلى المستمعين راديو عنكاوا. للتصحيح المباراة تحديدا المركز الثالث بين فرنسا وانجلترا رح تكون الساعة 12 ليلا من صباح الاحد يعني سبت الاحد هيك قصدك انت, والنهائي بين الارجنتين واسبانيا رح تكون الساعة 10 من يوم الاحد. شكرا لك.

0: شكرا لك يا زينب. وطبعا هالأغنية اللي كنا عم نسمع أكيد بدنا نوجه لك التحيات لك وعم نهديك إياها. اتصال جديد وبدنا نقول ألو.
1: ألو مساء الخير أخي الياس.
0: مساء الورد, أهلا وسهلا.
1: أهلا أخي الياس, شونك؟ شون الصحة؟
0: والله تمام نشكر الله. نور؟
1: نعم.
0: مساء النور يا نور, أخبارك؟
1: هلا بيك. هلا والياس, هلا.
0: شبك يا نور؟ شبك يا نور؟ هديانة يا نور, مالك بالعادة؟
1: ليش زينة؟ لا الحمد لله
0: منيحة روا. شو كيف الأغاني معك؟
1: الحمد لله.
0: ايه بدنا نشاط ولا على الشوب؟
1: أغاني حلوة أكيد.
0: نور
1: أغاني أكيد حلوة.
0: أيمت آخر مرة حضرتي عرس؟
1: والله صاير من زمان هواية ما حضرت عرس, بس ما بقى أتذكر.
0: ما حدا عم يتجوز حواليكي؟
1: لا أيوة والله ما صار. لا موسى كان عندنا فاتحة يعني, فما حضرنا أعراس يعني. كان عندنا فكنا يعني حزنانين.
0: العمر
1: لكم.
0: العمر لكم يا رب.
1: شكرا.
0: طيب نور, برأيك الأعراس اليوم صارت يعني أكثر للاستعراض, للبهورة, للفشخرة نوعا ما عن أعراس أيام زمان؟
1: اي والله كلها بها مبالغة. صار بها للاستعراض. طبعا خاصة هاي هسه يعني ذهب كلش غالي.
0: صح.
1: يعني من واحد يتزوج فخطية البنت تطلب هواية ذهب عليه, فقط ما ذهب غالي تتجي تريد لا توديع زوبية, تريد لا حنة, تريد لا يوم العرس, تريد لا وراء العرس من الصباحية وراء أسبوع ما أعرف ما عنده
0: مرضية
1: وبعض عدوها مرضية. فيعني هاي كلها تكاليف عدد الجهاز يعني.
0: صح. صح.
1: تعرف يعني تروح السوق وتشتري كم حاجة تكلفها بهذاك الوقت.
0: طيب معلي
1: يعني لازم
0: نور
1: يعني
0: بس بدي أسألك بس بدي أسألك سؤال مشان نكون شوي واقعيين. بحب فكر نحن أكتر بواقعية. لو عندك بنت تمام, أنت ما بتغاري لو مثلا بنت أختك تجوزت وعملت عرس كتير حلو, ما بتحب يكون عرس بنتك كمان يكون هيك حلو وفيه مصاريف وفيه ورد فيه جهاز كتير كبير؟ يعني كمان الواحدة بتتمنى لبنتها هيك.
1: يعني أنا ما أقول لك لا. أنا مثلا أحب لو لبنتي هذا الشيء مثلا ما. بس مثلا إذا بنتي أخذت واحد وهي مثلا راجدة وحبتها وحالتها المادية ما تسمح له لهاي المصاريف والتكاليف, إذا لا ما أغار ما دام هي رضيت بينه. إذا ما مو لازم إنه يساوي مثل واحد يكون حالته المادية زينة. فلا يعني
0: ما عندك مشكلة. أوكي
1: إيه ما عندك.
0: أوكي شكرا لك يا نور.
1: هلا
0: باي باي.
1: هلا باي, سلام عليكم.

0: يا عيني يا عيني على الأغاني الحلوة، وأنا بعتذر كتير نطرت الاتصال 4 دقايق. ألو
1: ألو،
0: يا مرحبا. تمام، نشكر الله. مين معنا؟
1: وياك مجد.
0: مجد، شو الأخبار؟
1: الحمد لله،
0: شلونك؟ والله تمام، ماشي الحال. مجد، هات لشوف، خبرني، عم تجي لهون على النادي، نادي شباب عنكاوة الاجتماعي؟
1: الصراحة لا،
0: ما اجيت ولا مرة؟
1: لا صراحة.
0: طيب هات لشوف، على السريع جاوبني، برأيك الأعراس اليوم بهذا الوقت هي أكثر صارت يعني فيها تكاليف واستعراض زيادة عن اللزوم ب
1: هي صراحة التكاليف صارت أعلى، بس كاستعراض أكو مثلا اللي مثلا عندهم متابعين ويعني مثلا يريدون يعملوا أعراس هكذا كبيرة ينشرون المتابعين، بس اللي مثلا يحبون أن يكون عرس مميز أكو منهم يعملون اللي يعجبهم، أكو منهم يعجبهم عرس بسيط.
0: تمام، يعني برأيك هو التكاليف يلي زادت؟
1: تكاليف
0: زادت. اوكي، شكرا لك يا مجد،
1: عفوا،
0: هلا فيك، باي باي.

0: اختيار بيصير.
1: شو اختيارك؟ يلا بدنا نقول الو. الو
2: الو
1: الو، مساء الخير.
2: هلا هلا، مساء النور.
1: اخبارك؟
2: الحمد لله والشكر.
1: مين معنا؟
2: سناء.
1: اخبارك مدام سناء؟ شو الاخبار؟
2: الحمد لله.
1: مدام سناء، انت من اول الحلقه، من وقت ما قلت مساء الخير وانت عم تجربي، شفت رقمك.
2: تمام
1: صح؟
2: تمام
1: منيح. اخذت لحقت واخذت الاتصال. سناء، خبرينا ايمت اخر مره حضرتي عرس؟
2: صار تقريبا 7 أشهر 8 أشهر
1: هكذا. منيح، يعني تقريبا رح يصير له سنة، الله يخليهم لبعض. سؤال، برأيك الاستعراض صار أكتر هلأ بهذا الوقت، يعني تكاليف وكوشة وهالقصص هي، يعني صارت زيادة عن اللزوم؟
2: تمام، أكو ناس ما عنده يعني تنجب.

0: وكان قبل أحسن بساطة، وأنا قلب طيب يعني على قد حال الواحد.
1: حلو.
0: بس يدورون شوية كشخة، وهذا أكل عمل هكذا، وهذا سوى هكذا، يعني قبل كان أحسن.
1: قلتي كلمة مدام سناء تنجبر، يعني صارت العالم نوعا ما تغار من بعضها،
0: هي بالطبع هكذا. ابن العم إذا سوى هكذا لازم ابن العم الأخ يسوي نفسه،
1: صح.
0: ابن الخال إذا سوى هكذا الأخ يسوي نفسه، إيه حتى يصير يعني واحد أحسن من واحد.
1: صحيح صحيح. طب وبرأيك بحق لهم للعرسان يمنعوا وجود الأطفال بالعرس ولا لا؟ ما حلوة.
0: أهدى
1: أهدى
0: هو أهدى تمام. أهدى يا كوز. الأطفال شوية تخبص.
1: أوكي، شكرا لك، باي باي.
0: تمام
1: باي.

طبعا أجواءنا الحلوة رح تكفي معكم، ولكن صار الوقت بأنه نروح لتاني فقرة من فقرات برنامجنا واللي هي توب تريند، لنعرف شو في عنا أخبار فنية خلال هذا الأسبوع. والبداية مع الفنان أشور لازار يلي أطلق أغنيته الجديدة تحت عنوان من شرايا، وطبعا هي من كلمات جميل أوشانا وألحان نينوس أوشانا. أما التوزيع والتسجيل باستوديو تون لمحمد زكي ومهدي نوري، أما تصوير الأغنية فتم تحت إدارة المخرج إيوان برخو.

في رغدة عم بتقول الأغنية طبعا اللي قبل هاي ربين فتشي روعة, يعني كتير انبسطوا بالأغاني, يلا كتير منيح, إن شاء الله هيك تكونوا مبسوطين معنا بأجواء حلقتنا اليوم. خلينا نروح للخبر الثاني مع الفنان نصرت بدر يلي أطلق أغنيته الجديدة تحت عنوان صرتي زينة, وهي من كلمات المذهب خلينا نقول لنصرت بدر. أما كلمات الكوبلي لأبو الحسن العقابي, الألحان لنصرت بدر, أما المكس لمحمد مصطفى.

طبعا بدنا نقول اكيد الف مبروك للفنانه مادلين مطار، وشكرا كل الشكر لك لانك خصيتي برنامج استوديو 7 اغنيتك الجديده يلي هي حديث البلد او اسمي حديث البلد، طبعا يلي اطلقتها مادلين امبارح. بدنا نقول لك الف مبروك. هي الاغنيه من كلمات والحان خالد الجراح، اما التوزيع لسليم الباش، الميكس والماسترينج لاليسا، اما الكليب فتم تصويره تحت اداره المخرج امير زعتر والياس سمعان. وعم نسمع جديد وحلو اسمي حديث البلد.

0: وفكر بحالك.
1: إن شاء الله وفكر بحالك، مستقبلك بقالك، بس قلت توصل إلا هيدي شي لابنبالك.
2: ومن الفنانة مادلين مطر لحروح للفنانة هيفا وهبة يلي أطلقت أغنيتين جداد بعنوان بحبك ومستوبيشي مع المغني مروان عبد الحميد يلي معروف باسم سانت ليفانت وعبر قناتهم على اليوتيوب. طبعا الأغنية يلي شارك مروان بكتابة وتلحين الأغنية بحبك بالشراكة مع إدريس، أما الأغنية ميتسوبيشي فهي من كلماته وإلحانه، وصورت الكليب الجديد طبعا بمصر ولبنان بإدارة المخرجة إنجي جمال.

0: قبل ما نروح لآخر خبرين خلينا ناخد اتصال على السريع. مساء الخير.
1: كيفك؟
0: أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بمدام ليندا.
1: بيك أكثر. أنا ما أتي ماخذ على خاطري منك.
0: ليه؟
1: ما بتجاوبني.
0: ليه؟ لا والله والله حقك. والله حقك للأمانة. ضغط اتصالات وضغط محبية.
1: إيه والله صح. أنا معك بهاي الشغلة. أنا معك.
0: والله شو بعمل يعني، بحاول أنا ننسق ما بين هون وشوف الأخبار وأحكي مع الكل.
1: الله يعينك. والله يخليك إن شاء الله.
0: يخلي لي إياك. هاي المحبة نحن بنكبر فيها. والله كلياتنا بألف خير. ليندا
1: إن شاء الله دومك بخير.
0: أيمت حضرتي آخر مرة عرس؟
1: قبل سنة.
0: قبل سنة. كيف كان العرس؟ هل برأيك الأعراس صار بوقتنا الحالي نوع من الاستعراض أكتر؟
1: إيه والله صار كتير كتير، واحد يطلع الثاني.
0: في غيره.
1: هذا عمل هيك أنا لازم أعمل مثله.
0: يعني...
1: بس هذا غلط يعني.
0: طيب.
1: كل واحد المفروض يعني تراعي الخطيبة قديش إمكانيته فينه وما فينه. أكيد إذا بده يعمل له شغلات كتير راح يصير مجبور يتداين ويعمل له شو ما بده.
0: صح صح معك.
1: إيه وهذا الدين راح يطلع بعدين عليه وعليه مو بس عليه.
0: بدها تصير تشتغل دوامين بعد العرس.
1: إيه والله ما تخبر غلط.
0: 100%. شكرا لك يا ليندا.
1: هلا
0: فيكي. سلامات. هلا. اتصال على السريع. ألو. ألو راح الاتصال. أوكي طيب خلينا رجع. طيب لبين ما يجهز الاتصال خلينا نقول أنه خبرنا التالي مع الفنان مروان الشامي، أو مو الفنان بلا فنان مروان الشامي اللي طرح أغنيته الجديدة بياع الورد عبر قناته الرسمية على اليوتيوب، والأغنية هي من كلمات حياة أسبر أما الألحان فلفضل سليمان، التوزيع عمر الصباغ، وطبعا بإشراف روي بربري على الرؤية الإبداعية والاستشارة للكليب.

0: طبعا خلينا ناخذ اتصال على السريع. الو مساء الخير، بعرف مضطرتك كثير، كيفك؟ الو
1: الو
0: مساء الخير.
1: مساء النور،
0: اخبارك؟
1: الحمد لله بخير. انت شلونك رياض؟
0: والله تمام. ساره صح؟
1: تمام. ساره
0: طمنينا عنك، شو الاخبار؟
1: الحمد لله بخير. انت بخير
0: ساره؟ انت من اول البرنامج كمان عم بتتحاولي، انا عم حاول اخذ ارجع اتصالاتكم مشان ما نطركم كثير.
1: ارجع اسمي ايد الموبايل ارجع يخدم.
0: بعرف يمكن ما حضرت الحلقه على قد ما اتصلتي. يلا خير خير ان شاء الله. هاتي لشوف ساره، خبرينا مانك متجوزه صح؟
1: لا متزوجه. شلون؟ عندي اطفال اثنين. متاكله ابني ياخذ الموبايل مني؟ ارجع اخذه.
0: اوكي ما عرفت مين. تمام
1: ارجع هسه يمشي رجع ياخذ الموبايل.
0: الله يحمي لك يا هون يا رب. طب مدام ساره خبرينا اليوم، برايك الاعراس صارت مكلفه اكثر ولا هي استعراضيه اكثر مقارنه باعراس ايام زمان؟
1: والله صراحه مكلفه واستعراضيه. يعني عبارة زي السابقون، يا هو الاحلى يسوي ويا هو الاعلى زواج يصير. يعني ما ادري، يعني صراحه غير هو الزواج لو حتى يكون بالكنيسه وفد شيء بسيط. المهم انه بعد الزواج المحبه والتفاهم، هل راح يبكوا وياهم؟ لا راح يعني راح يستفادوا من هالاستعراض ولا ابد. يعني اذا سووا كل هالاستعراض واذا طنشوا بالدين ايش يشوفون؟
0: صحيح صحيح.
1: واحد
0: 100%. انا بدي اتشكرك جدا ساره، شكرا كثير لك وشكرا لتواصلك معنا. تحياتي لك. هلا فيك. هلا هلا. خلينا نروح لآخر خبر موجود معنا. 25 مليون مشاهد على اليوتيوب خلال شهر واحد بس على إصدار الشامي وطبعا المغنية الشابة لين الحايك الديو بعنوان عايش لعيونك، وهي من كلمات وألحان الشامي بالشراكة مع فادي مرجان وأنس كريم بالتلحين، والأغنية تم تصويرها تحت إدارة المخرج إلي فهد.

الأغنية فعلا جميلة، ولكن الرقم كتير كبير، 25 مشاهد خلال شهر واحد، يعني من هون لنهاية السنة يمكن أكيد تكون النمبر 1 بأكثر مشاهدة. خلينا نروح لآخر فقرة أو ثالث فقرة من فقرات برنامجنا واللي هي تحت الضوء. والبداية مع أول خبر من أخبارنا تحت الضوء، شهدت حدائق نادي شباب عنكاوة الاجتماعي مساء يوم الأحد 12/7/2026 حفل مميز للأطفال وسط أجواء من الفرح بمشاركة واسعة من العائلات. وتضمن الحفل فقرات ترفيهية متنوعة وعروض لرقص الدمى على أنغام الدي جي أكيد، بالإضافة لتوزيع الهدايا، وهذا الشيء أدخل البهجة إلى قلوب الأطفال. وبيجي هذا النشاط ضمن جهود النادي لتوفير بيئة ترفيهية آمنة وتعزيز الروابط الاجتماعية. ومن هذا الخبر خلينا نروح لخبر جديد، وطبعا بإنجاز جديد لنادي أكاد عنكاوة الرياضي. هنأت إدارة النادي اختيار ساسان كوركيس وعضو الهيئة الإدارية ومدير المنتخب الوطني والدكتور راندي متي مدرب المنتخب، إلى جانب 8 من اللاعبات بالفريق السيدات لتمثيل العراق في البطولة آسيا بالصين خلال شهر آب. ويؤكد أن هذا الاختيار المكان مميز للنادي بدعم المنتخبات الوطنية بالكفاءات، وهو ثمرة جهود جماعية مستمرة. ومن برنامج أكيد استوديو 7 وإذاعة عنكاوة ونادي شباب عنكاوة الاجتماعي نتمنى لهم كل التوفيق.

97.7. الراديو الأقوى، راديو نينا. الراديو عنا غير، ما عن كاوة. فعلا اليوم مرينا ب يعني كل هيك مراحل، خلينا نقول الاغاني للاعراس. خليكم معنا لنهايه الحلقه كمان، الاغنيه كتير حلوه. خلينا نروح للفقره الرابعه واللي هي الاغنيه المنسيه.

عبد المجيد عبد الله هو مغني وملحن سعودي، وكانت بدايته يلي اكتشفه أستاذ إبراهيم سلطان بالموسيقى والنشاط المسرحي.

0: ذهب معه أستاذه إبراهيم سلطان مع عبد المجيد للإذاعة بجدة وغنى فيها لأول مرة بحياته عدة أغاني منها لعبد الحليم حافظ وشريفة فاضل.
1: ينبض بحبك فؤادي من يشبهك يا ملاك من يشبهك.
0: وكان عبد المجيد عبد الله تعرض ببدايته الفنية للمعارضة من قبل أهله وبالذات من والده، ولكن تمكن بعدين من إقناعهم بدخوله الوسط الفني. أول حفل غنائي كان له بالنادي الاتحاد السعودي وكان عمره 13 سنة، وبعد ذلك من خلال الجمعية الثقافة والفنون بجدة تعرف على مجموعة من الملحنين يلي تعاون معهم ببدايته وسجل لقناته التلفزيونية عدد من الأغاني. تعرف على الملحن سامي إحسان يلي شجع ووقف معه وأخذه برحلة فنية لإله للقاهرة وسجل بعض الأغنيات بعام 1979.
1: الجماعات حلو المحاسن وشو القمر والغزال حبك في هالقلب ساكن.
0: برصيده الفني أكثر من 60 ألبوم غنائي منذكر منهم سيد هلي يلي تم طرحه بعام 1984 وعسل صافي عام 85 وعندك خبر وخفيف الدم وألبوم رهيب يلي عم نسمعه يلي تم إصداره بعام 1995. ضمن الألبوم 8 أغاني وأغنية رهيب هي من كلمات سالم الخالدي وألحان صالح الشهري والتوزيع أمير عبد المجيد، وتم إطلاق الكليب بعام 1995 من إخراج سهير للعبدولة. طبعاً هي هي الرحلة خلينا نقول لأغنية رهيب يلي عم نسمع على راديو عنكاو، ولكن قبل الختام خلينا نسمع أغنية من عند ريبين ونشوف مين هو الرابح أو الرابحة معنا لليوم. وخليني أذكركم بأنه الجائزة مقدمة من مطعم مارينا. مين هو أو مين هي الرابحة معنا؟ نقول ألف مبروك لليندا يلي ربحت معنا الجائزة مقدمة من مطعم مارينا. مع هالأجواء الرواء منكون نهينا حلقتنا لليوم. كل الشكر يلي رفقنا وسمعنا وكان موجود معنا على اللايف، والشكر الأكبر أكيد للمخرج ريبين عسكر. وأنا كنت معكم بالإعداد والتقديم اليزدراني، بدي ودعكم على أمل لقيكم الأسبوع المقبل يوم الخميس الساعة 7 المساء. ما تنسوا الإعادة بكرة الساعة 1 الظهر. سهرة سعيدة للكل. باي باي.

مع أول أصوات النهار يملأ الأمل أيامنا، نروي ورود اللقاء ونبدأ يومنا بتفاؤل. بمعلومة نستنشق ثقافات الأمكنة. عنكاوا هذا الصباح وياكم كل أحد وأربعاء الساعة 10 صباحا. إعداد وتقديم مريم عماد. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.

0: راديو عنكاوا قلب دكتوخ وقالوا قبوخة جماخ الموسيقى آيد إجرتن يا كل خشينا هو أرخب بيثي اللو خين سنيقة
1: جيبني قلباني تفيرن والمثواقة
0: راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة
2: راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة.

0: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
1: سامر دديزة
0: برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
1: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
2: راديو عنكاوة.

على شرفات الأمل تجول بأفكارها، هي أحلى من كل المدن، ترتدي وشاحها الأبيض، تتنقل بين أزقة الذكريات، تجوب شوارع الحنين، يطول شوقها لفجر جديد، عنكاوة بحجم الأنفاس التي يتنفسها العالم نحبك، سلاما لك يا مدينة التآخي.

ترزت قناثة وخليز مرياثة وخرزة طمانة كبرسي بيماثة خرزة أي راديو خلية وبسيمة بشمد عنكاوة طقين بركاثة برسقالة دا عنكاوة الذبذبتا شؤوت الشي بوينت شؤة.

0: بيتنا.
1: يا اخي تشميز مان.
2: يلا جلد جلدك تخزخ لهم.
3: زي ناشز برد.
0: انطينو انطينو كانوا اختنا.
1: يا اخي تشميز مان.
2: يلا جلد جلدك تخزخ لهم.
3: زي ناشز بربيو بربياتي.
0: واو ما شدانه.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن، مع الكابتن نزار عجماية إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو لو على جهة نصر يمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء، والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

0: يسعد صباحكم أعزائنا المستمعين، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا بودكاست طبي. يمكنكم الاتصال والمشاركة على الأرقام 0750380 مكعب 3 وعلى رقم 0773080 مكعب 3. وفي نهاية الحلقة كما هو معتاد سوف تجرى قرعة لمعرفة من هو الشخص الفائز بجائزة عيادات ماي دكتور سنتر المتخصصة بزراعة وتجميل الأسنان الكائنة في عنكا وشارع المنتزه. وفي هذا الصباح الجميل يسعدني ويشرفني أن يكون ضيف حلقتنا لهذا اليوم الدكتور نشوان يوحنان هرمز اختصاص الباطنية والقلبية. نقول له صباح الخير وأهلا وسهلا بك.
1: صباح الخير دكتور سامي.
0: دكتور مشتاقين احنا.
1: مشتاق لك، العافية.
0: الله يعافيك. الله يحفظك دكتور. في فصل الصيف والحرارة شديدة، احنا دا نسمع العالم كله لكن مو منطقتنا بس، احنا نعتبر في آسيا. دائما يقول لك الجو أوروبا، دائما يتغنى الناس في الجو في أوروبا، لكن دا نسمع حتى في أوروبا ارتفاع درجات الحرارة. الناس دا تقول وصلت 40 وشدوا الأعلام الحمر، قال لك هو صارت 40. احنا يمنع عابرين 40 وعابرين 50 والأمور ماشية،
1: متعودين.
0: فحلقتنا هذه اليوم راح تكون عن الانهاك الحراري. ممكن هي تكون مو بس ضربة شمس، ممكن انت مو بس الشمس تأذيك، الحرارة نفسها هي ممكن تسوي لنا انهاك حراري والتعب جسمنا.
1: صح.
0: فحابين منك اليوم نعرف بداية يعني شي يصير للجسم، شي يصير للقلب تحديدا عندما ترتفع درجة حرارة الطقس فوق 40.
1: بالتأكيد عندما ترتفع درجة الحرارة يعني فوق 40 أو يعني بأي مكان، مثلا شخص ما متعود على حرارة معينة، بالدول الأوروبية يمكن ما متعودين على درجة حرارة فوق 35، فإذا ترتفع كاستجابة لهذا الشيء الجسم يريد يتخلص من الحرارة.
0: نعم.
1: الزايدة. فأكو طريقتين أساسيات استعملها الجسم، توسيع الأوعية الدموية والتعرق.
0: توسيع الأوعية الدموية هو مثل راديتر داخلي.
1: بالضبط.
0: حتى الدم يمشي.
1: حتى الدم يمشي للجلد، يتقرب على الجلد فيتخلص من الحرارة الزائدة. يبدد الحرارة مثل ما نقول.
0: يبدد الحرارة، يوسع الصندات فيمشي الدم أكثر فالحرارة تطلع.
1: نعم.
0: والتعرق.
1: والتعرق.
0: التعرق
1: من كالتبريد للجسم.
0: يعني اللي هي فكرة مادة أنه المادة العرق اللي تيجي على الجلد هي مادة مرطبة.
1: مرطبة للجلد فتبرد الجسم.
0: تبرد الجلد من الخارج.
1: نعم.
0: تمام. إذن هذه الميكانيكية تحدث بعد درجة حرارة 35، نبدأ بالتعرق. في نفس الوقت عندنا توسع بالأوعية الدموية.
1: نعم.
0: زين، هذا هل يسبب أي مجهود على عضلة القلب توسع الأوعية الدموية؟
1: بالتأكيد. هذا التوسع الأوعية الدموية بالتالي يسبب انخفاض نسبي بالمعدل ضغط الدم. فهذا يسبب عبء أو خلينا نقول لود أكثر على القلب. القلب لازم يضخ أقوى وأسرع حتى يلبي يعني
0: التوسع اللي جاي.
1: بالضبط، حتى يلبي هذه الاحتياجات مال الدم والأكسجين للأعضاء الحيوية مثل الدماغ الكلى والأعضاء الحيوية الثانية بالجسم.
0: فهمت الفكرة. يعني كل ما كانت
1: القلب يزيد دقات القلب وال
0: نعم. يعني كل ما كانت الموصلات أو الصوندات اللي احنا نسميها الأوعية الدموية أرفع، الضغط على القلب راح يكون أقل، لأنه بضغطة صغيرة ممكن أنه الدم يوصل لمسافة أبعد. لكن من وسعنا من توسعت الأوعية الدموية بسبب الحرارة على مود برد الجسم، هنا كبرت هذه الأوعية فيحتاج كمية أكبر من الدم حتى تصل إلى جدران الأوعية، بالتالي تصل إلى الضغط المناسب.
1: صحيح.
0: لجسم الإنسان. نعم. لأن هو الضغط هو عبارة عن ضغط الدم في جدران الأوعية.
1: صح.
0: تمام، جميل جدا. زين، زيادة عدد ضربات القلب في الصيف هل هو أمر طبيعي أم أنه مؤشر على إجهاد العضلة؟ أنت قلت هسه راح يصير لود على عضلة القلب، هل هذا اللود هو بس بالكونتراكشن يعني بقوة الضغطة، ولا هو بزيادة
1: معدل ضربات القلب أيضا طبعا؟ نعم. فزيادة ضربات القلب أثناء الصيف ممكن أن يكون أمر طبيعي، حتى في الحالات الثانية ممكن زيادة ضربات القلب في حالات معينة مثل القلق أو المشي السريع أو أي إجهاد بدني ممكن أن يكون يعني حالة طبيعية استجابة القلب لتلبية احتياجات الجسم من الدم والأكسجين. لكن إذا كان مصاحب بأعراض ثانية مثل الألم بالصدر أو ضيق التنفس أو إغماء لا سمح الله أو مثلا دوخة، فهذا ممكن يكون مؤشر على وجود مشكلة ثانية، يعني لازم المريض يراجع الطبيب. إذا كان تسارع ضربات القلب مصاحب بأعراض ثانية يحتاج يزور طبيب.
0: زين، يعني احنا بالعادي من واحد يقلق يقول لك كاني مثلا خايف أو مثلا متوتر من نتيجة امتحان أو مثلا بالا ظل على واحد من عائلته أو ولده برا البيت، يقول لك قلبي قام يدق.
1: نعم،
0: هو بالعادي يدق، بس قصده يعني قلبه قام يدق بسرعة،
1: سرعة أسرع من قبل.
0: هذه إلها مبرر، من قلبه قام يدق بسرعة من يقول، لأن هو قلقان. إحنا نشوف قلق. نقول له قل أهدى،
1: الأدرينالين زاد فزادت
0: شوي، نهدي كذا، أهدى، اشرب ماي، ما أدري شنو، درتاح أنت. هذه عرفنا سببها. مرات مثلا خلينا نقول يتسارع مثلا ضربات القلب لسبب آخر، مثلا لمثلا مرض آخر، لكن بالصيف ممكن هو قاعد ما عنده أي قلق، ما عنده أي توتر، ما عنده أي مرض آخر، ويقول لك قلبي قام يدق بسرعة. هنا هاي إشارة طبيعية ما تخوف،
1: ما تخوف إذا ما كان عنده أعراض ثانية مصاحبة إلها،
0: اللي
1: ممكن مثل ما قلنا تكون ضيق بالصدر أو ألم بالصدر أو ضيق بالتنفس أو إغماء أو دوخة. فهاي الأعراض يعني معناها القلب دا يستجيب، بس ما يعني
0: أكو عوائق
1: أو ما دا يستجيب بالصورة الصحيحة، بالصورة الكافية. أكو عندنا خلل،
0: أكو خلل. لكن بحد ذاته إذا كانت الدنيا حارة وشفنا مثلا شخص كبير بالعمر أو مثلا حتى ممكن يكون يعني متوسط العمر ضربات قلبه زادت، بس مجرد أنه نحاول أنه نبرده أو نعطي بعض الأمور المرطبة،
1: يقعد مكان بارد، يشرب شوية مي
0: بالفي شوية تروي. بس هذا ما تخوف هاي السالفة إلا إذا الأعراض الأخرى. زين، الربط المباشر بين التعرق الشديد ولزوجة الدم، هل هناك احتمال زيادة الإصابة بالجلطات، السكتات قلبية دماغية وعائية، ولا هو هذا التعرق اللي يطلع هو ما يساهم في تركيز الدم؟ لأن احنا نعرف كمية السوائل بالجسم المفروض هي متوازنة،
1: صحيح.
0: يعني ممكن التعرق هل هو من مصدر آخر ولا هو يسحب من لزوجة الدم فالدم يصير أكثر ثقل؟
1: أكيد هو ده يسحب من البلازما أو الدورة الدموية،
0: ده يسحب.
1: فمن يصير عندنا تعرق حجم البلازما راح يقل، وراح يصير عندنا زيادة كثافة أو زيادة لزوجة بالدم. بالأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص خلينا نقول الأصحاء، ما عندهم أمراض، مو مدخنين، ما عندهم تصلب شرايين، ما عندهم سكري، ما عندهم زيادة كوليسترول عالي بالدم، ممكن ما يكون هاي فد مشكلة. لكن الأشخاص اللي عندهم سكر أو عندهم تصلب شرايين أو عندهم عجز بالقلب أو عجز بالكلى أو مدخنين،
0: أو هو أصلا عنده لزوجة،
1: أو أصلا عنده لزوجة زايدة مسبقا، فممكن هاي تسبب مشكلة، لأنه ما راح يكون عندنا دم كافي يوصل للأعضاء الحيوية، بالتالي ممكن أن يزيد خطورة الإصابة بالجلطات القلبية أو الدماغية. نعم،
0: لطيف. يعني هي فعلا طلعت من يقول لك الواحد آني دا أغلي، شايف من يطلع بالحر، يعني هو فعلا عملية تبخر من الجسم،
1: تبخر ماي من الجسم ده يصير،
0: ده يصير تبخر عن طريق التعرق، ده يطلع، وبالتالي هذا يزيد من تركيز الفخن الدم اللي هو نسميه اللزوجة. وطبعا القلب هنا أنا راح يعاني، هو وين يدفع سائل بكثافة قليلة، وين يدفع سائل أكثر ثخنا،
1: أكيد.
0: وطبعا هذا البطء مات، وممكن يوصل إلى أوعية دموية أرفع،
1: صحيح. وإذا كان عنده أصلاً تصلب شرايين وعنده سكري أو عنده تدخين أو عنده عوامل ثانية،
0: حبيبي،
1: قد تزيد من إصابة خطورة الإصابة،
0: خطورة الإصابة بالجلطات يوقف. ممكن.
1: نعم. نعم.
0: لهذا الاعتناء دائماً يقول لك الشخص الكبير بالحر، يقول لك مو رجال كبير، الدنيا حارة، يعني مهم أنه
1: الكبر طبعاً تقدم بالعمر هم من الأشخاص،
0: لأن عادة هاي الأمراض والزوجة والكذا تصير ويا الناس الأكبر عمراً. أكيد. هنا نجي إن يقول لك لماذا يلاحظ بعض مرضى الضغط انخفاضا حادا في قراءاتهم خلال فصل الصيف، بالإضافة إلى شعورهم بالدوار، بينما يرتفع الضغط فجأة لدى الآخرين. الجزء الأول من السؤال أنت جاوبته بسبب أنه توسع الأوعية دي يسمى انخفاض
1: توسع الأوعية بالضبط.
0: بس أكو بعض الناس تقيس ضغطه تشوف ارتفع. شنو المفارقة هذه؟
1: طبعا ما نقدر نعمم يعني خلينا نقول شيء على كل الناس، لأن أكو ناس قلقين، أكو ناس يبذلون مجهود بدني قوي، أكو ناس عندهم أدوية ما ملتزمين بيها، أكو ناس مدخنين، أكو ناس يشربون كافيين بكثرة أو سوائل غير صحية خلينا نقول تزيد أو ترفع الضغط، فالأملاح خلينا نقول. أكو أشخاص عندهم هاي العوامل، فبالتالي راح يصير عندهم ارتفاع بالضغط حتى بالصيف حتى بالحر، لأن هو قلق ممكن أو دي يبذل مجهود بدني قوي أو كافيين أو أي علامات ثانية، أو هو مثلا عنده عجز قلب ما ملتزم بالأدوية مالته، أو عنده ضغط ارتفاع ضغط الدم وما ده يعني بالصورة الكافية فيصير عنده ارتفاع.
0: إذن مو الكل يصير عندهم انخفاض ضغط، أما اللي يصير عندهم ارتفاع فإلى أسبابه، مو الارتفاع بسبب الحرارة بس.
1: نعم،
0: يعني هي الحرارة مو هي اللي بس ترفع الضغط، لا أكو أشياء
1: أكو أشياء ثانية ممكن تكون هي اللي سبب ارتفاع بالضغط.
0: زين زين، سؤال، أنت ذكرت واحدة من الأمور هي القلق والتوتر يرفع الضغط، هل ممكن أنه ارتفاع درجة الحرارة تسبب قلق؟ ولو هذا المفروض أسألبي طبيب نفسي بس أنت أمير موضوع قلبي وباطني، هل ممكن أن واحد يتوتر من الحرارة؟ يعني أنا واحد من الناس بصراحة يعني تعيشني بالشتاء طول السنة ما عندي مانع، بس الصيف يعني
1: نفس الشيء عندي،
0: نفس الفكرة مو
1: يعني بالعيادة يجوني مرضى مرات بشغل التكييف على 16 ما دا أحس ببرودة أبد، بس من يدخل المريض يقول دكتور كلش بارد الجو فنقلل التبريد.
0: هل يسبب
1: يعني أكو يسبب أشخاص يحبون البرودة، أكو أشخاص يحبون الحرارة أكثر، أكو أشخاص حساسين من الحرارة أكثر، وعندنا أمراض معينة.
0: أنت جاوبتني على سؤال وراء. نعم. بالضبط، أكو ناس تحس بالحرارة بشكل أكثر من غيرها،
1: أكيد ممكن يكون فسيولوجي السبب، ممكن يكون مرضي أيضا، يعني عندنا أشخاص مثلا الأشخاص اللي عندهم فرط نشاط غدة درقية
0: أي
1: يحسون بالحرارة أكثر من غيرهم، يعني هو قاعد بمكان مثلا درجة الحرارة معتدلة كل أي. الأشخاص
0: بس
1: مرتاحين
0: بس ويحس حار،
1: هو متعرق وعنده يعني دي يقول أنا محتر. فأكو أشخاص حساسين للحرارة أكثر، فممكن يصير عندهم اضطراب أو قلق أو عصبية
0: تسبب الحرارة بالصيف. يعني إحنا طبيعيين
1: خاصة لما تطفى الكهرباء
0: السؤالف فيها عوفة. زين زين، أدوية الضغط، من أدوية الضغط المشهورة، يعني هو مو بس دواء ضغط، هو خليس يقول لك مساعد أو اللي هو المدرات اللي هي تساعد على الإدرار، اللي دائما يقول لك يعني هذا ارتفاع ضغط الدم انطي ويا الحباية مال الضغط مدررات، أو مرات شنو بدون الحباية مال الضغط خلينا نجرب مدررات بعدين ندخل على الحب مال الضغط. استخدام المدرات كيف يتحول من علاج إلى مشكلة في فترة الجفاف وفقدان المعادن في الحر؟ احنا قلنا ده نتعرق أصلا وده نفقد معادن وده ناخذ مدرات والدنيا صيف.
1: المدرات مثل ما نعرف هي يعني تطلع من الجسم المي والأملاح.
0: أي من تطلع تطلع وياها
1: بالضبط، تطلع الصوديوم والبوتاسيوم
0: هذول المفروض الزايدين بالإدرار،
1: المفروض الزايدين. وأحيانا ممكن إذا الجرعة زايدة على المريض أو عنده عوامل ثانية مثلا ممكن يكون أصلا تقل عندنا معادن معينة بالجسم، يعني
0: تنصرف بسبب أنه إحنا دا نطلق الإدرار، فلهذا ممكن أن يسحب بعض المعادن وياه.
1: نعم أوكي. بالفعل، وأثناء الصيف بسبب التعرق إحنا راح نخسر يعني أيضا سوائل وأملاح
0: اللي قلناها يطلع بالتعرق هذيك.
1: نعم بالتعرق
0: هاي هم تسحب بها معادن.
1: نعم، فممكن يصير عندنا عاملين هنا انه الشخص ده ياخذ مدررات ونفس الوقت هو تعرض للحراره الشديده وصار عنده تعرق شديد فيقل عنده السوائل والاملاح بالدم. ممكن يصير عندنا نقص صوديوم او بوتاسيوم او مغنيسيوم اللي هي لها يعني تاثيرات سلبيه على الجسم.
0: هو اصلا يجوز اصلا هاي النسبه ما عنده نسبه يعني جيدة أساسا، يجوز عدة صوديوم قليل البوتاسيوم
1: ممكن
0: قليل
1: أن يكون صح بسبب يعني الأدوية
0: اي يعني هو يجوز عنده نقص اصلا، فاول ما هذا راسا يبدي، فهذا يتحول الى صداع الى دوار، يحس
1: اكيد الدوخة. الاعراض تختلف من شخص الى شخص، لكن اذا قل عندنا الصوديوم على سبيل المثال راح يصير عندنا صداع، راح يصير عندنا دوخه، تعب شديد بالجسم، ممكن ان يكون عنده غثيان او تقيء او ما يتقبل الاكل، أو بالحالات الشديده ممكن ان توصل الى الاغماء يعني.
0: آه ممكن يغمى عليه بسبب نقص،
1: هذا بسبب الصوديوم أو
0: نقص المعادن. ناحية
1: ثانية عندنا نقص المغنيسيوم والبوتاسيوم، بوتاسيوم بالأخص، لأن هذول ضروريين لل يعني
0: وظيفة
1: عضلة القلب. فممكن يصير عندنا اضطرابات بضربات القلب أو كهربائيات القلب.
0: آه ممكن يأثر على الكهربائية بسبب نقص المعادن،
1: جفان أذيني أو نسميها الدقات سائبة أو الإكتوبيك بيتس.
0: السائبة هي نفسها الهاجرة مو؟
1: الهاجرة نفسها.
0: زين هذه يعني خلينا نقول هسه احنا فترة صيف والدنيا حر، ما نقدر نمنع نفسنا من التعرق، وخلينا نقول يعني مريض ما ضغط يعني لازم ياخذ مدرات، يعني شلون نحله؟
1: اذا تعرض لل درجة حرارة عالية أو للحر لازم يعوض السوائل، يعني تعويض السوائل هو أفضل وسيلة حتى يمنع
0: يشرب مي.
1: بالضبط يشرب مي باعتدال.
0: باعتدال
1: باعتدال
0: نعم. زين يعني دائما يرطب نفسه،
1: يفضل أنه يعوض السوائل، أو خلينا نقول يعني أنا دائما أقول للمرضى أنه الشخص اللي مثلا يشرب مي بس الصبح وينتظر للمساء يلا يشرب مي، أكو ناس يقولون مثلا أنا شربت المي الصبح لتر أو لتر ونص أشرب الصبح وبعدين ما أشرب مي للمساء.
0: تانكي.
1: نعم جسمنا، جسم الإنسان مو مصمم أنه يخزن المي.
0: احنا مو تانكي.
1: بالضبط. مو جمل يعني سفينة صحراء ونخزن المي. فالمفروض يعني التروية تكون على شكل مستمر
0: مراحل.
1: يعني كل ساعة ونص ساعتين قلاص مي يشرب.
0: هذا على مدار
1: اليوم من يقعد لحد ما ينام تقريبا.
0: هذا يساهم في تقليل الدوار وال...
1: نعم.
0: زين الاستحمام في الصيف أو نسميه الدوش بالعراقي، هل هذا الجزء هو يقلل التعرق ولا هو أنت تتعرق حتى لو ما أخذ دوش؟ يعني هل هي الماء هذا ولا هو ماكو ماء بارد هسه وانت حتى ما تروح تستحم بماي التانكي، ماي التانكي هم ينزل لك حار.
1: صح.
0: بس القصد هل هذا يساهم في تقليل التعرق ولا هو التعرق رد فعل طبيعي لارتفاع الحرارة المحيطة بالغرفة أو الكذا؟
1: التعرق مثل ما قلنا هو أكيد يعني استجابة طبيعية فسيولوجية، لكن إذا كان عندنا سبب لترطيب الجلد مؤقتا ممكن أن يقل التعرق أثناء اللحظة هاي، بعدها إذا تعرضنا للحرارة حتى بدقائق قليلة ممكن يرجع التعرق مرة ثانية.
0: يرجع التعرق.
1: فأكو ناس يقولون أنا استحميت بالحمام تعرقت مرة ثانية.
0: فعلًا تصير.
1: نعم.
0: فعلًا تصير. زين بهاي الحالة الناس ممكن يقول لك زين أنا مكان هاي الوضعية اللي تصير خوباني أعدل على الأدوية مع الضغط مالتي، هو هيك راح يصير انخفاض بالضغط بالصيف مو؟ أنا أصلًا عندي ارتفاع.
1: صح.
0: وهيك هاي المدرات راح تخليني أفقد أملاح هذا، خب أقطع هذه أنزل أو اليوم ما أخذ حبايتي مال الضغط، هو هيك الدنيا حارة فراح ينزل الضغط. شنو رأيك؟ هل ممكن أنه المريض يقطع أدويته أو يعدل عليها أو مثلا يقسم الحباية بالنص؟ طبعا بس جماعة الضغط شايفاني حباية مع الضغط يقسمها بالسكينة
1: سوي ديسكاونت
0: 50% على الحباية.
1: نعم. ما أنصح أن المريض يعدل الجرعة أو يوقف أي دواء بدون استشارة الطبيب المختص. أبدا،
0: لأنه الطبيب ممكن أكو حسبة بالة.
1: صحيح. ممكن هذا الدواء ما يصير يتوقف نهائيا، ممكن هذا الدواء مسبب له مثلا أعراض معينة، هو دا يحس أنه بسبب الحرارة بس هي بسبب شيء ثاني. يعني هاي الأعراض مو ننسبها دائما للحرارة والصيف والتعرق
0: أوكي. فالربطة أنه أنت هاي الحباية منطيها مو بس لأنه على مود الضغط، لأنه أني أكو كذا كذا كذا فمختار بالضبط هذه العلاج.
1: بالضبط.
0: فممكن أنه أني ما يصير أقطع مباشرة حتى أكيد. إذا أريد أنزل الدواء مالك لازم بجرعات منخفضة إلى أن توصل إلى مرحلة ممكن أبدل لك إياه.
1: ممكن أن يكون تدريجي، ممكن الطبيب يعني الحالة مالته تحكم. مثلا عندنا عجز كلى أو عندنا عجز قلب أو عندنا حالات معينة، المدرر ضروري بهيجي حالات. ممكن إذا وقف المدرر راح يصير عنده بهاي الحالة احتباس سوائل، ويصير عنده يعني احتباس سوائل بالرئة أو بالجسم بصورة عامة، يصير عنده تورم،
0: يصير عنده احتباس سوائل. طب نعم. بغير موضوع احنا صار نعم. الموضوع يعني
1: يصير عكس
0: قام
1: نعم.
0: إذن هو إذن علينا دائما الترطيب بشرب المي في الصيف على مود نقلل من درجة حرارة الجسم. زين، كيف تؤثر أدوية حاصرات بيتا على قدرة الجسم الطبيعية لتنظيم حرارته؟ أول شيء حاصرات بيتا هي من أدوية الضغط.
1: نعم نعم.
0: زين، كيف تؤثر على تنظيم الحرارة والتعرق؟ هذه شلون تلعب دور؟
1: نعم، حاصرات بيتا، البيتا بلوكرز مثل الكونكور والميتوبرولول وغير أدوية.
0: نعم.
1: هي عدة استعمالات متعددة، من ضمنها عجز القلب، من ضمنها اضطراب دقة القلب، من ضمنها الضغط أيضا في حالات معينة ممكن نوصفها بحالات ضغط. هي تقلل قابلية القلب للاستجابة للجهد الزايد. هي بالحالات الطبيعية نستعملها حتى تقلل دقة القلب وتنظم دقة القلب وتقلل الضغط بالحالات
0: بالجو الطبيعي،
1: بالحالات الطبيعيه. لكن بالاجهاد البدني القوي او الاجهاد الحراري او التعرض خلينا نقول جهد بدني اكثر، ممكن تقلل قابليه القلب انه يزيد دقات القلب، لان يعني هي اصلا تقلل دقات القلب، فالقلب ما راح يكون قادر على انه يزيد الدقات للاستجابة الصحيحة بهذا الوضع المعين اللي الجسم ده يتعرض له.
0: نعم. فلهذا أنه أكو فد محاذير باستخدامها هذه.
1: نعم بالضبط، يعني الشخص اللي يأخذ حاصرات البيتا المفروض يتجنب التعرض للحرارة الشديدة والجهد البدني أكثر من اللازم أو الإجهاد الحراري.
0: لازم واحد يدير باله من يأخذ هاي الأدوية في فترة الصيف.
1: نعم.
0: زين دكتور، احنا يعني قبل شوية أنا من قلت لك يعني واحد يأخذ مي لازم يشرب مي، يعني نقول اشرب مي هواية، فأنت قلت وراها كلمة رأساً، قلت باعتدال. أنت أكم القصد ما وراء الكلمة، قلت باعتدال.
1: أكيد أكيد.
0: إحنا خوب الدنيا حارة، اشرب مي هواية، ليش باعتدال صارت؟ يعني هاي أكو قصد.
1: باعتدال ليش؟ لأنه أكو أشخاص يشربون مي بكثرة بكثرة وبطريقة مفرطة، بحيث ممكن الجسم يصير عنده العكس، يعني يصير عندنا تخفيف بالكهرولايتس. على سبيل المثال إذا شربنا مي أكثر من اللازم ممكن يصير عندنا تخفيف بالصوديوم، فيصير عندنا قلة صوديوم.
0: ليش يتخفف يقل الصوديوم؟ هو موجود بالجسم بعدنا،
1: هو موجود بالجسم، لكن إذا شربنا المي بطريقة سريعة وبكثرة بحيث الجسم ما لحق انه يستجيب لهذا
0: كمية
1: السوائل اللي تدخل الجسم، ممكن يصير عندنا تقليل بنسبة الصوديوم، فهذا هم
0: يعني عن طريق الإدرار ممكن هم يطلع،
1: ممكن الجسم ما يلحق انه يعني
0: ما يلحق
1: انه اكو اشخاص يشربون مي بإفراط، وصارت عندنا حالات نسميها ووتر انتوكسيكيشن
0: اللي هي تسمم مائي. عجيب.
1: نعم. يعني صارت عندي حالة ايام كورونا اتذكر، مريضة مستقرة يعني كورونا كانت بس خفيفة جدا، جارتهم قالت لهم ان تشربون مي كل زين للكورونا، فهي شربت مي مدة يمكن 6 ساعات 7 ساعات، شربت 6 إلى 7 لتر مي.
0: أوبا.
1: فصار عندها نزول حاد بالصوديوم ودخلناها عناية مركزة، بقت بالعناية المركزة 3 أيام.
0: أوه.
1: لحد ما يعني انطيناها المغذي المركز الملح يعني.
0: على مودي صعد.
1: نعم. هايبرتونيك وصعد الصوديوم.
0: إذن هي واحدة من الأمور اللي تساهم ممكن في انخفاض الضغط.
1: نعم.
0: يعني إنه إحنا زيادة شربنا مي، لازم باعتدال نشرب.
1: نعم. انخفاض الصوديوم، مو بالضرورة يكون انخفاض ضغط.
0: نسبيا يعني
1: طبعا هاي هم شائعة، يعني اكو اشخاص يقول ضغطي صاعد فشربت مي زايد على مود ينزل، هم مو يعني طريقة او تفكير صحيح
0: 100%. مو كل شخص انها لا تعمل بهذه الطريقة.
1: نعم. يعني عندنا ادوية معينة ممكن بجسم تمنع هذا الشيء. نعم.
0: زين يعني أشخاص عندهم قصور بعضلة القلب مثلاً مايوكارديال إنفاركشن وكذا، ذولا هم من إذا شربوا مي يأثر عليهم؟ لو بدنا نحكي عن الناس الطبيعيين.
1: عندنا أشخاص عندهم عجز قلب وعندهم عجز أو فشل كلوي، هذول لازم يكون يعني شرب المي عندهم محدود، والطبيب يحدد الكمية
0: محدود.
1: اللي يشربها. نعم. الطبيب هو اللي يحدد الكمية اللي يحتاج هذا المريض حسب وزنه، حسب نسبة القصور موجودة بالقلب أو نسبة الفشل الكلوي اللي عنده، كمية الإدرار اللي تطلع خلال 24 ساعة من الجسم إيش قد. فإحنا دائما مو كل شيء نعممه على كل المرضى بنفس الطريقة. لازم كل شخص حسب يعني نصائح الطبيب هو
0: يعني بس هذا مو شائع. إيه يعني شوف احنا لو ما نفتح الموضوع اليوم، هو مو شائع. الشائع دائما يقول لك المي كل زين، اشرب مي هواي. عندك فشل كلوي اشرب مي، عندك قلب اشرب مي. بس هسه اليوم تقول انت لا، اكو بعض الامراض انه لازم ندير بالنا.
1: صحيح.
0: اي
1: بالفعل، يعني راح يصير عندنا احتباس سوائل ولود اكثر على القلب وعلى الكلى.
0: طبعا احتباس السوائل هنا أنا ممكن يسبب انتفاخات، مو
1: اكيد
0: يصير شو
1: نفخ بالجسم او تورم نسميه، احتقان يعني،
0: احتقان يصير بالقدمين كذا هذا. هو ايضا يعني واحده من الاشياء اللي تخوف هو اساسا الكلى. يعني الكلى اذا ما تشتغل بشكل جيد وانطيناها كميه مي هذا خطر، مو
1: صحيح. نعم،
0: من الامور الخطر.
1: اكيد.
0: زين، اضطراب الاملاح ذكرته، قلت انه بوتاسيوم ومغنيسيوم ياثر على استقرار كهرباء القلب ومرضى الرجفان الاذيني. ايش معنى بالذات البوتاسيوم والمغنيسيوم؟ ما احنا دائما هذولا يعني مو دائما بس دائما ذولا ما ينذكر اسمهم دائما. يعني يقول لك سبب ارتفاع الصوديوم الضغط صعد، انخفاض الصوديوم الضغط نزل، فجأة ظهر عندنا بوتاسيوم ومغنيسيوم. هذا شلون يأثر على كهربائية القلب؟
1: نعم، التعرض للحرارة يأثر على نسبة البوتاسيوم والصوديوم أو المغنيسيوم أيضا بالإضافة إلى الصوديوم. يعني المغنيسيوم والبوتاسيوم أيضا ممكن أن
0: اللي قلنا تعرق إدرارها ممكن يطلع
1: الحرارة الشديدة أو الإجهاد الحراري. نعم. الشغلة الثانية هي أنه عندنا مرضى ضغط أو مرضى عجز قلب أو عجز كلى، ممكن عندهم مدررات أو أدوية ثانية ممكن تأثر على مستوى البوتاسيوم أو مستوى المغنيسيوم. فالتعرض للحرارة بالتالي راح يزيد عندهم خطورة أنه ينزل الصوديوم أو البوتاسيوم أو المغنيسيوم أو يصعد في حالات معينة. بالحالتين احنا عندنا خطورة على القلب، وممكن أن يصير عندنا خلينا نقول اضطرابات أو خربطة بكهربائية القلب اللي ممكن في بعض الحالات تكون خطيرة يعني.
0: زين، هذه يعني واحد شلون يقدر يعرف نزل عنده بوتاسيوم أو مغنيسيوم؟ يعني لازم يسوي تحليل مثلا؟
1: بالتأكيد، هي عندها أعراض معينة.
0: عندها أعراض
1: معينة. نعم. يعني نقص البوتاسيوم راح يصير عندنا ضعف بالعضلة، ضعف بالعضلات بصورة عامة، آلام عضلات أو تشنجات عضلية. ممكن يصير عندنا اضطراب بدقات القلب. بالحالات الشديدة ممكن أن يصير عندنا أيضا توقف القلب، يعني توقف عضلة القلب بسبب نقص البوتاسيوم الشديد.
0: أنت شلون تحكي هاي بالسهولة توقف عضلة القلب؟
1: للأسف يعني عندنا حالات،
0: يعني عبالك طفل بلاكي جدا تقولها.
1: للأسف يعني
0: للأسف
1: حالات، يعني أكو حالات
0: يصير بسبب نقص البوتاسيوم،
1: نقص البوتاسيوم
0: توقف عضلة القلب. احنا ولا داري لبعض.
1: بالبدايه عندنا احنا تصنيف يعني نقص البوتاسيوم هو عندنا خفيف متوسط شديد. بالحالات الشديده ممكن ان يكون توقف القلب لا سمح الله.
0: زين دكتورنا الغالي، ناخذ اتصال هاتفي ونقول الو. صباح الخير.
2: دكتورنا الغالي،
0: نصي صوت الراديو واسمعنا من التليفون. مرحب، صباح الخير.
2: صباح الخير.
0: يا هلا يا هلا، تفضل عزيزي.
2: أنا عندي استفسار. والدتي اليوم مسوية تحليل من الليبيد والثايرويد من الغدد والدم.
0: اي نعم.
2: من الضغط. نعم. وطلعت النتيجة، ودي أعرف إذا هي عندها ضغط وشن الإجراءات اللي لازم تسويها. هسه بتحليل الضغط الليبيد طالع لي الكوليسترول 231 والترايجلسرايد 201.
0: نعم.
2: وال HDL 55.
0: نعم.
2: وال LDL 136 وال VLD 40.
0: تمام. ايش قد العمر مال الوالدة؟
2: 56.
0: تمام. اسمك بالخير، اسم حضرتك؟
2: أنا اسمي فادي.
0: يا أهلا وسهلا أخ فادي. تمام، راح يجاوبك الطبيب من خلال الراديو. شكرا جزيلا لاتصالك، مع السلامة. نعم دكتور، دي يحب يسأل على النتائج هذه، بس لكن ما أعتقد هي نتائج تحليل تنطينا نتيجة ضغط الدم. ضغط الدم يقاس من خلال جهاز.
1: طبعا ضغط الدم نعرف نشخصه عن طريق قياس الضغط وليس تحاليل معينة،
0: ويمكن مو من مرة واحدة ونقول هذا عنده ضغط. أكيد. لازم تخلي أسبوعين
1: ممكن
0: يومية تقيس للضغط في نفس الوقت
1: بالضبط. أو عندنا جهاز المونيتر نسميه، أي أمبيلاتوري بلاد بريشر مونيتر، اللي هو جهاز ينشد على الذراع والمريض يعيش حياته ممكن يوم أو يومين مستمرين ويطلع لنا معدل الضغط خلال اليومين.
0: بس نعم. يمكن هو يقصد شنو رأيك بالنتائج هذه من نعم. ناحية
1: النتائج اللي قالها طبعا تعتمد على يعني أمور متعددة. العمر حضرتك سألته معاش إيدك، أكو أمور ثانية يعني هاي المريضة عندها سكر أو عندها ضغط أو ما يعرف عندها ضغط أو لا، لازم يتأكد. عندها مشاكل بالكلى، عندها لا سمح الله جلطة سابقة بالقلب أو بال
0: إذن أنت مو بس نتيجة التحليل تقرر من عندها أنه هذا عنده مشكلة ممكن أو راح يصير عنده مشكلة قلبية أو وعائية بالأوعية الدموية، لكن أنه تريد تسأل على أمور أخرى سريرية.
1: أكيد.
0: يعني الأعراض تهمك. نعم. التاريخ الطبي، هل ممكن أنه يؤثر على نشاط المريض أو لا؟
1: صحيح.
0: بس عموما التحليل يأتي بعد هاي الأسئلة.
1: أكيد. يعني إحنا نعالج المريض ما نعالج الأرقام فقط. يعني أكيد هذا يعني لازم الفحص السريري والعلامات اللي نشوفها والتاريخ المرضي يسبق التحاليل. آخر شيء نشوف التحاليل.
0: آخر شيء التحليل.
1: حسب المعطيات.
0: بعدين نعم. تقول للمريض دير بالك ممكن يصير عندك مثلا تصلب شرايين بسبب كوليسترول عالي.
1: نعم.
0: مثلا.
1: نعم.
0: بس هي عموما يعني واحد حتى لا يقلق، هو كل الأوراق مال التحاليل المختبرات يعني تخلي المكانات اللي بيها زيادة، يعني مثلا يقول لك هذا زيادة هذا نقص، بس واحد إذا يركز بنتيجة التحليل يشوف أنه هذه زايدة هذه ناقصة.
1: تمام. هو هذا الجهاز يحدده والمختبر يحدده، بس أكو شغلات مهمة جدا هنا. أكو أشخاص مثلا الLDL يطلع عندهم مثلا 100،
0: أي
1: ممكن المختبر يعتبره طبيعي ويقول له طبيعي، بس إذا هذا الشخص مسوي قسطرة ومخلي شبكة وبالون وصاير عنده جلطة دماغية، لازم احنا نخلي الLDL أقل من 70 أو أقل من 55 في بعض الحالات.
0: يا حبيبي،
1: يعني المختبر يقول له طبيعي، لكن هذا مو طبيعي بالنسبة لنا كأطباء وبالنسبة للمريض هذا خصوصا.
0: لأنه يعني أبو المختبر منين يدري تحط شبكة وبالون؟
1: صحيح.
0: أبو المختبر
1: هذا جهاز.
0: فلهذا
1: هذا التاريخ المرضي والفحص السريري هو الأفضل اللي يسبق التحاليل.
0: لهذا دائما أنت تريد تشوف المريض أول وتحكي، لأن هي مو الطبيعي لكل البشر، هو طبيعي لواحد مسوي شبكة
1: طبعاً.
0: وبالون
1: طبعاً.
0: أوكي عشتيدك، جميلة المعلومات. زين، النصائح الخاصة بمرضى الشرايين التاجية اللي مسوين عمليات قلب مفتوح، مركبين دعامات، عند التعرض لموجات الحر، يعني ذولا اللي يقول لك عندهم مثلا شريان تاجي أو مبدل شريان أو عملية أو كذا، ذولا شلون يتعامل وياهم بالحر؟ تسوين عمليات قلب مفتوح، مركبين دعامات، عند التعرض لموجات الحر، يعني ذولا اللي يقول لك عندهم مثلا شريان تاجي أو مبدل شريان أو عملية أو كذا، ذولا شلون يتعامل وياهم بالحر؟
1: بالحر أو

0: كان معين
1: ايه.
0: الادويه مالتي التزم
1: هو شوف بيها. هو شوف دكتور هو ما دام بودكاست واني كنت ساكت ما اريد احكيها بس انت ما دام قلت سافر اني خل اطلقها بعد واللي يصير خلي يصير وين نروح اشو منا بصفنا متكونين منا انا الفيزا مالتهم صارت اتعب من مال اوروبا اذا تريد تصعد لي فوق تروح على اليسرى هم انا عالقه يعني هي يعني احنا ممكن نلقي الدفء اكثر مما بسهوله ممكن نلقي البرد يعني هي الصعوبه صارت يعني مثلا قبل مثلا واحد يقول لك شغل انا ما اقدر بس هسه حتى لو مثلا هسه عطله هسه واحد يريد يروح زين زين زين هل الاكتفاء بالظل وطرق التبريد اللي خلينا نقول الـ الـ الـ المتواضعه مو سبلت ومو سبلت يعني اكو ناس على المبرده تعرف بسبب الفواتير وكذا وكذا
0: صحيح
1: ما يعني بنكه ومبرده ومشون حالهم ناخذ اجابتك بعد الاتصال الهاتفي ما نقول الو صباح الخير
2: الو صباح الخير شلونكم عيني
1: يا اهلا وسهلا يا صباح النور
2: شلون دكتور نشوان
0: الحمد لله شكرا انت شلونك تسلمين
2: الحمد لله تسلم دكتور بس عندي سؤال للدكتور بالنسبه لضربات القلب الطبيعيه يعني انسان يكون مرتاح يصير يعني ضربات القلب مالته تكون 95
0: ضربات القلب الطبيعيه اثناء الراحه خلينا نقول ريستينج هارت ريت نسميه تكون بين 60 الى 90 او في بعض الاحيان نقول من 60 الى 100 يعني طبعا تختلف من شخص لشخص تختلف من يعني اكو اشخاص اثناء الاستراحه النبض يكون 60 65 اكو اشخاص لا 90 يكون وبالحالتين يعتبر طبيعي
2: اثناء الراحه
0: نعم بس المعد بتعود على هذا نعم
2: مرات بالمشي تصعد تصير 100 ومثلا 20 115 114 هاي طبيعيه
0: اكيد هذا طبيعي نعم
1: طبيعي.
0: اذا ما تصعد اثناء المشي وال رياضة ممكن تكون مو طبيعية بس لازم تصعد يعني ويا الجهد البدني
2: حتى شكد دكتور تكون طبيعية تصعد
0: هي حسب الجهد اللي دي يبذله الشخص حسب سرعة المشي حسب الرياضة اللي دي يمارسها طبعا يعني بالحالات القصوى احنا اكو عندنا معادلة نسويها انه معدل ضربات القلب اللي المفروض ماكسيمم هارت ريت الشخص يوصل له اثناء الرياضة هم يعني عندنا معادلة بالنسبة للنساء والرجال تختلف
1: عفوا اسم حضرتك شنو؟
2: رؤى
1: رؤى يا اهلا وسهلا اخت رؤى
2: تسلم شكرا
1: عيني
2: عيني اهلا
1: وسهلا اهلا وسهلا مرحبا السلام دكتور يعني يعني اثار تساؤل عندي السؤال الاخت رؤى هنا هل هناك اعتماد على العمر بضربات القلب يمكن اذا مثلا شخص تينيجرز هو باعمار المراهقه هو أساساً ممكن يكون عدد ضربات القلب أسرع مما واحد يكون كبير بالعمر ويختلف يعني إذا هستوى قاعد من النوم عن أنه صار له مثلاً فد 10 ساعات قاعد
0: صحيح بالفعل
1: متفرج ريلز تأثر بيها
0: صحيح
1: مو هذه يعني هم تأثر
0: هذه عوامل تأثر طبعاً إحنا الريستينج يعني قصدنا أنه شخص قاعد ما مسوي جهد بدني هو مرتاح نفسيا ما عنده قلق ما عنده اضطرابات
1: الحالة المثالية يعني لازم يكون 60 إلى 90
0: وده نحكي على الأدلت على البالغين
1: على البالغين
0: أكيد الأطفال الصغار اللي جوا 5 سنوات ضربات القلب معدل ضربات القلب أكثر وكل ما يكبر الشخص بالعمر أكيد ممكن ضربات القلب كمعدل تقل
1: زين جودة أجهزة فحص ضربات القلب هل تأثر أو ما تأثر يعني هسه اكو فشي اسمه ساعات الفيتبت هي ساعة دي لبسوها ما نحشي على الابل والسامسونج لا اكو ساعات هي بس تقيس
0: صح.
1: الضربات وتسوي لك هيك فد مخطط صغير يعني اكيد ما حد يقرأ بس عموما فتقول لك هاي الضربات يقول لك انت 88 وهي ساعة لابسها بالايد هنا هل هذه دقيقة هل هي فعلا 88 يعني من نخليه على الجهاز الطبي الفعلي ممكن تكون يعني قريبة ممكن بس هي بالضبط مو 88 ولا هي 95 صح
0: ممكن تكون دقيقة ما نحكي على البراندات
1: لا لا لا لا
0: التفاصيل إيه؟ بس أكو أجهزة ممكن ما تكون دقيقة أصلا في بعض الحالات وممكن تسبب قلق زايد عن اللزوم للمريض يعني
1: هو
0: بدون داعي.
1: اي نعم. هو خلينا نقول هي لازم نتأكد من جودة المنتج اللي دنقيس به.

0: ضربات.
1: صحيح، وأكو طريقة أسهل جدا يعني نقيس
0: بالبتيشن. إيه هذا لازم تخلي أصبعك وهذا.
1: يعني بطريقة أسهل إنه نقيس نبضنا بنفسنا.
0: أيه.
1: ما نعتمد فقط على الأجهزة.
0: شوف وين راح أرجعك أيام زمان بعوا تذكر كنا نخلي الأصبع على هذا ونحسب بلخ 15 ثانية بعدين نضرب في أربعة.
1: في أربعة.
0: أكو كان بعض الأساتذة عندنا كان ما يقبل.
1: صح.
0: يقول لك
1: 30 ثانية أو 60 ثانية.
0: تذكر. يقول لك لا لا لا لا ما تضرب 15 في 4، مع العلم 15 في 4 هي نفسها 30 في 2.
1: صحيح، في بعض الحالات حقهم دكتور. يعني في حال الرجفان الأذيني
0: لأنه تختلف.
1: تختلف
0: تختلف
1: أول 15 ثانية ممكن تختلف عن ثاني 15 ثانية.
0: احنا كنا نضوج، احنا كنا نريد نخلص ب 15 ثانية ونقول مثل شايف بالأفلام وما تعبر 15 ثانية رأسا نخليه يقول لك لا هذا. بعدين افتهمنا لا بل
1: ممكن 10 في 6 نضربها عادي
0: اي
1: نسهل الامور اصلا.
0: اي بعدين لا اكتشفنا انه فعلا لا لازم ننتظر 60 ثانيه هي الافضل حتى نعرف انه عنده ارتفاع وما عنده. زين تشابه الاعراض هنا هل يسبب قلقا او كيف يفرق الشخص بين الانهاك الحراري او انها ازمه قلبيه حاده في فصل الصيف؟
1: اي نعم. طبعا الانهاك الحراري او الاجهاد الحراري سبب تعرق شديد. وممكن بالازمه القلبيه ايضا يصير عندنا تعرق شديد. ممكن يصير عندنا اعراض مشابهه ثانيه مثل ضيق التنفس او اعراض ثانيه مثل دوخه او صداع. لكن الفرق هنا ممكن يكون انه اذا الشخص راح المكان شويه ابرد، شرب شويه مي، ارتاح شويه، تخف الاعراض وتروح
0: لازم
1: فترة قصيرة.
0: هاي بالإنهاك الحراري.
1: الإنهاك الحراري
0: إذا شربنا مي قعدنا بالفي شوية هفينا للأمور تمام.
1: ممكن نعم. بالحالات حالات الأزمة القلبية، الأزمات القلبية لا سمح الله إذا عنده جلطة قلبية ممكن هاي الأعراض ما راح تختفي بشرب المي أو الاستراحة البسيطة اللي راح
0: نسويها.
1: لا
0: هذه
1: هذا يحتاج إنه بأسرع وقت يروح طوارئ يشوفه طبيب.
0: لازم يروح طوارئ. إذن هل تعتبر هذه هي من العلامات الحمراء او الريد فلاج؟ ما خلينا نحكي بلغه السوشيال ميديا اليوم.
1: ريد فلاج
0: هل هي علامه حمراء انه هذا لا لازم هسه نودي طوارئ؟
1: صحيح.
0: إذا يعني ننتظر عليه دقيقتين شربه ما ينهفي له شويه قاعده بالفي. اذا ورا دقيقتين ما قال لك اني احسن يهز براسه انه لا ودي للطوارئ
1: باسرع وقت لازم يروح طوارئ. ولا ننسى شغله ثانيه كلش مهمه انه اكو اشخاص عندهم سكري أو كبار بالعمر ممكن ما يحسون بالأعراض المثالية اللي تصير بالأزمات القلبية يعني مثل ضيق شديد
0: هو عنده ضيق بس ما يحس
1: أو ألم ما يحس بيه بألم
0: هو
1: شديد
0: هو أصلاً ديعاني بس بالضبط. أنت لازم تباوع عليه.
1: صحيح. فلازم أسرع وقت يروحون طوارئ بهيك حالات. ما ننسب الأعراض الانهاك الحراري أو نتأكد أنه ما هو أزمة قلبية أو جلطة قلبية.
0: نعم. زين خل أطلع من الأسئلة شوية من الروتين خلينا نروح على غير حتى حلوة. احنا في دائما نصح احنا الطبيب مالتنا يقول لك لما صارت روح للطوارئ، لما صارت روح للطوارئ. بأمريكا بأوروبا بكندا دائما يقول لك لا تروح للطوارئ إذا حالتك مو حرجة من صدق، لا تخبصنا جاي على شغلة بسيطة.
1: صح.
0: ترى احنا البينة مكفية طلعوا لك يا اعلانات.
1: صحيح.
0: واعلانات مدفوعة
1: اكيد.
0: يعني انت بالتلفزيون قاعد تتفرج فيلم هذا يقول لك لا تروح للطوارئ اذا مو فعلا انت اما رايح على اصبعي يوجعني او ما ادري شنو او كذا.
1: صح.
0: هل احنا اكثر حرصا لو احنا يعني خلينا نقول عندنا اكثر توسع في مجال الطوارئ او هم عندهم حق احنا عندنا حق؟ ما اعرف شنو رايك.
1: هي الحاله تطبق على كل المجتمعات برايي. احنا للاسف نفتقر الى توعيه صحيه. اي حاله اروح للطوارئ؟ باي حاله اروح على الاستشاريه؟
0: لهذا احنا
1: بسوي هذا البرنامج. انتظر واعالج اعراض بالبيت واروح. التوعيه الصحيه نفتقر لها بمجتمعنا للاسف. اكو بعض الحالات هي شديده وتحتاج طبيب فورا
0: اللي هي ده نحكيها.
1: نعم.
0: روح للطوارئ.
1: روح للطوارئ. وللاسف اكو حالات تصير عندهم وما يروحون طوارئ. هذا هم سلبي.
0: هذا سلبي، هذا خطا.
1: العكس هو الصحيح، مثل ما تفضلت قبل شوي أنه أكو حالات بسيطة ممكن تتعالج بالبيت أو ممكن تحتاج طبيب بالاستشارية يشوفها بعد يومين بعد ثلاثة أيام بعد أسبوع بعد عشر أيام.
0: حالات باردة يسمون،
1: حالات باردة يسمون، نسميها الكولد كيس. ما يحتاج أنه أنا ألهي الستاف مال طوارئ بهاي الحالات وهو ممكن يقصر مع حالة جلطة دماغية أو جلطة قلبية أو حالة حرجة عنده أو حادث أو شيء. فالتوعية الصحيحة هنا تحكم. بصراحة نحتاج يعني مجتمعنا نحتاج توعية صحية يومية لهاي الحالات. وأكو يعني لحسن الحظ أكو بيجز أكو أطباء ما يقصرون بهذا المجال، يعني دا يخلي
0: دائما
1: فيديوهات أو منشورات أنه بهاي الحالات تحتاج تروح للطوارئ، بهاي الحالات تحتاج تبقى بالبيت، بهاي الحالات تحتاج تروح يشوفك طبيب الاستشارية بعد كم يوم. فهذا مهم.
0: زيادة الوعي الصحي هو ضروري، عدم إرباك الكادر الصحي في مجال الطوارئ، لأنه ممكن يكون بالطوارئ في نفس اللحظة اللي أنت تفوت بيها على صداع خفيف أكو شخص ممكن يمر بأزمة قلبية حادة وممكن يفارق الحياة بسبب أنه الكادر التهى وتأخر بمريض حالته باردة. زين، هنا نقول ما هي الإسعافات الأولية الصحيحة التي يجب فعلها لمريض قلب أصيب بضربة شمس بين ما توصل سيارة الإسعاف؟ شو نسوي؟ تقلت لازم طوارئ.
1: نعم.
0: وإحنا ما نقدر نشيله، نجيب سيارة الإسعاف. بين ما تجي سيارة الإسعاف شو نسوي؟
1: أول شيء نخلي المريض بمكان ظل أو مكان شوية بارد، الحرارة مالته تكون جيدة. إذا أكو مثلا ملابس زايدة لابسها أو شيء
0: خفف للملابس،
1: نخفف للملابس. نسوي له كمادات باردة إذا ممكن،
0: كمادات باردة. المي بحدة مي يعني
1: إذا عندنا مي بارد كل الزين نسوي له كمادات باردة ونشربه مي إذا يسمح تسمح حالته أنه يشرب مي بكميات.
0: نخليه يتعرض الدوش بارد، يعني نجيب مي بارد ونطش عليه مثلا
1: بهالعبارة. بعض الحالات لا،
0: ها بعض الحالات انا اريد اوصل ياكل هذه.
1: نعم.
0: ليش لا؟
1: التحول من جو حار جدا الى بارد جدا ممكن يكون عنده تبعات سلبيه، يعني مثلا الاوعيه الدمويه هي متوسعه شديدا، مثلا متوسعه كلش. المريض اذا عنده مرض قلب او عنده امراض ثانيه ممكن اذا يعني تعرض لبروده بسرعه كلش ممكن يصير عنده
0: انكماش
1: بالوعية وعلى الضغط ويؤثر على القلب سلبا. فالتدريجي يكون
0: وهناك منك عندنا الزوجه، فمن فخين الى رفيع حشره صارت خثره. ناخذ اتصال هاتفي ونقول الو. صباح الخير.
2: الو.
0: الو. نعم صباح الخير.
2: مرحبا. صباح الخير، شلونك دكتور؟
0: اهلا وسهلا، هلا بيك، هلا مرحبا. الاسم بالخير.
2: نشتمان.
0: يا اهلا وسهلا، تفضلي عزيزي.
2: ايه بن خالي
0: ايه
2: قبل فترة كان عنده ألم بالصدر.
0: نعم.
2: وقام خابر على شو اسمه، قالوا تعال أنت يعني ما طول عندك ألم وتقدر تحكي تعال على المستشفى أنت.
0: أي.
2: أخذ الإسعاف وراح.
0: أي.
2: قبل ما توصل الإسعاف هو توفى.
0: الله يرحمه.
2: السبب شنو يرحمه. يعني شكرا تسلم.
0: يا أهلا وسهلا. أهلا وسهلا.
2: وتحياتي وأشواقي للدكتور نشوان.
1: اهلا وسهلا.
0: يوصل الصحه والعافيه، ربي يعطيك الصحه والعافيه. نعم شكرا للاتصال.
2: شكرا.
0: اهلا مرحبا. اهلا. اي مريض بين ما دا يخابر على سياره الاسعاف، اجت سياره الاسعاف، قعد بسياره الاسعاف، من وصل للمستشفى وصل متوفي. يمكن مو بس حاله هاي وحده،
1: للاسف اكو حالات هوايه هيك شيء. وعندنا احنا ازمات القلب او جلطات قلبيه نسبة عالية منها، ونسبة يعني نسبة ما نقول كلش عالية بس نسبة
0: موجودة
1: يموتون قبل ما يوصلون للطوارئ.
0: بس هو معروفة. بس هو يعني ما متخربط حيل، يعني هو بدأ يحس شوية بوجع.
1: نعم.
0: فسأل طبيب يعرفه بالطوارئ، قال له أجيكم؟ الطبيب قال له تعال، أو الأحسن ندز لك سيارة إسعاف في الثلاث سوق. فيعني المريض حس بأعراض معينة وبعدين توفى بدقائق.
1: دقائق.
0: لأنه سيارة الإسعاف ما تطول دقائق.
1: للأسف. للأسف. نعم نعم، هذا الشيء يعني يصير هواي حالات. جلطات القلبية.
0: جلطات قلبية.
1: نعم، الجلطات القلبية إذا كانت شديدة، يعني خلينا نقول أثرت على جزء كبير من القلب، ممكن أن تسبب اضطراب بضربات القلب بثواني. ممكن الشخص يتوفى. يعني عندنا الرجفان البطيني نسميه هو الفي اف ventricular fibrillation ممكن تقتل الشخص خلال ثواني
0: اللي هو جزء من القلب الأسفل من الجسم صار بيرجفة بعد ما قام يضخ ما عندنا دفع.
1: حالات القلب احنا نقول التايم از جولد
0: الوقت الذهبي هذا عندك.
1: يعني بالضبط يعني أي تأخير ممكن أن يكون يؤثر سلبا على الحالة وللأسف في حالات كثيرة أنه الشخص يتوفى قبل ما يوصل للإسعافات.
0: زين زين زين سألك سؤال هم من خارج الصندوق، هل ممكن تجي الجلطة القلبية بدون أن يحس الشخص بالأعراض؟
1: نعم الجلطة الصامتة نعم عندنا حالات الجلطة الصامتة ممكن تصيب الأشخاص مثل ما قلنا قبل شوية الكبار بالعمر اللي ما يحسون بألم شديد أو عندهم سكري لفترات طويلة بحيث ما يحس بألم ما يحس ممكن يصير عنده أعراض خفيفة مثل التعرق أو ضيق تنفس بسيط.
0: هاي الجلطة الصامتة هل ممكن تكون جلطة مميتة ولا بس الجلطات الخفيفة ممكن تكون
1: أيضا صامتة؟ ممكن تكون مميتة لأنه مدى يحس بألم للأسف.
0: الله يرحمك اللي ببالي. زين
1: الله يرحمك.
0: ناخذ اتصال هاتفي ونقول الو صباح الخير.
3: هلا صباح الخير دكتور شلونك؟
0: يا اهلا وسهلا يا صباح الخيرات. وفاء سمعاني صح؟
3: نعم
0: يا اهلا وسهلا تفضلي يا عزيزي.
3: نرحب بالضيف الدكتور.
1: اهلا وسهلا استاذ وفاء
0: تفضلي.
3: اسالك دكتور، انا قبل 10 ايام 15 يوم هيك صار عندي حاله مثل وجع طرف اليسار بصدري، يعني هاك اللي نص الصدر وعوقته عرق صار عندي، يعني عوقته هالشكل فرأسا قعدته. أنا كنت بالبيت يعني ما خارج البيت فقعدته. قبل 4-5 أيام هاي نفس الشيء صارت عندي، ومرات يصير عندي مثل هاك خفقان قلب وضيق نفس. هل معناته هاي يعني القلب بينه فشي يا دكتور؟
1: سيدوفا عندك أمراض مزمنة؟ وش قدر عمر بلا زحمة؟
3: دكتور أنا بالنسبة لي عندي ضغط بس ما هذاك المزمن اللي تقول علينه.
1: السكر
3: مرات أخذ علاج ومرات أقدش بصراحة.
1: والسكر؟
3: السكر لا الحمد لله
1: تمام. وش قد عمرك حضرتك؟
3: 68.
1: نعم. تدخين؟
3: لا
1: الحمد لله
0: كل سنة. أولادك يدخنون؟
1: هذا مو زين.
3: أولادي دخنوا وأنا أشتغل.
0: خوش ملحوظة هذه. إيه. شكرا جزيلا. استمعينا من خلال الراديو راح نجاوبك مباشرة ستوفى. شكرا للاتصال.
3: شكرا يا عمري.
0: أهلا بيك.
1: أول شيء سلامة إن شاء الله ستوفى.
0: إن شاء الله السلام عليه.
1: عندها ضغط ومرات مدى تأخذ الدواء هذه نقطة كلش مهمة.
0: لا لا لا. قالت أقدشخ. أجخ. أي. كلمة قديمة هذه مال كبار بالعمر. أنا مين قاعد قتشخ قلت كبيرة بالعمر.
1: فقتشخ هذا ما يعني مو زين، مو في شيء زين صراحة، خاصة بالضغط. الضغط صامت ما يسبب أي أعراض، إذا ارتفع بالحالات اللي يسبب مضاعفات يلا ينطينا إشارات لا سمح الله، يعني يسبب لنا تضخم بالقلب أو يسبب لنا لا سمح الله جلطة قلبية أو جلطة دماغية.
0: الضغط المزمن قصدك هنا صار
1: ضغط المزمن المتراكم اللي إحنا ما عالجناه بصورة كافية بصورة صحيحة،
0: هذا صار مؤلم.
1: فباعتبار أنه عندها ضغط لازم تأخذ الدواء بصورة صحيحة. هذا أول شيء. الشغلة الثانية، الأعراض اللي تصير عندها إذا تزيد بالإجهاد وبالجهد هذا مؤشر على أنه ممكن تكون بنسبة عالية ممكن تكون بسبب القلب.
0: تزيد بالإجهاد.
1: بالإجهاد ويا المشي ويا صعود الدرج ويا حركة إذا تزيد أدها.
0: هذا يعتبر إجهاد صعود الدرج؟
1: نعم. الإجهاد
0: عادي.
1: نعم.
0: ده نصعد درج.
1: نعم. أكسر صعيد.
0: أنت شايف الوالدة من تقول لها ماما لا تجهدين تقول لك شو سويت؟ وصعدت نشرت الهدوم ونزلت. تباوع بيديها 3 سلال. شو صعدت؟ تقول لك هذا عادي. ما يعتبره إجهاد؟
1: لا لا هو إجهاد أكيد. إحنا إكزيرشن، أي نوع من إكزيرشن يكون مايلد مودريت أو
0: يعني صراحتها بهاي الطريقة
1: يعني
0: لأنه
1: خفيف أو شديد. إجهاد هو موجود. أكو أشخاص يصير عندهم أعراض بسبب جهد بدني بسيط، أكو أشخاص يصير عندهم أعراض للذبحة مثلا بجهد بدني قوي. بس مو معناه أنه هذا الجهد البدني البسيط اللي سويته مو معناه أنه إذا الأعراض صارت هذا ما مسوي جهد. لا، الإجهاد إذا زاد الأعراض ويا الإجهاد لازم يشوف طبيب ونشخص الموضوع. نتأكد نركز خاصة عندها اضطراب ضربات القلب أو خفقان نتأكد يعني تخطيط أو فحوصات أساسية.
0: نعم زين. قالت أنا ما دخن بس أولادي يدخنون.
1: التدخين السلبي.
0: أو من قالت أولادي يدخنون هنا هي ذبتها من باب طرفة لكن لها قصد ثاني، يعني هم دي يدخنون هواي.
1: صحيح.
0: لأنه إجى على بالها أول شيء.
1: صحيح.
0: فمن هم دي يدخنون هواية معناها هي في محيط مدخن، هل هذا ممكن أن يأثر أيضا؟
1: أكيد التدخين السلبي أيضا له تأثير.
0: له تأثير.
1: القلب والشرايين طبعا.
0: ممكن يعني.
1: على الرئة.
0: حالة حال المدخن العادي إذا أنا عندي ثلاثة بالبيت يدخنون بنفس الغرفة. كأنما أنا رابعهم.
1: استنشاق كميات عالية.
0: كأنه أنا أربعتنا ندخن. إذا هم ثلاثة وأنا رابعهم.
1: التدخين السلبي أيضا له تأثيرات سلبية.
0: زين بالنسبة للإجهاد وبالنسبة لهاي السوالف فاني دائما يعني أتكلم بمحبة عن الأشخاص الكبار بالعمر وكل الوقار لهم، بس أكو مرات كبار بالعمر وتشوفهم مثلا هم كبير بالعمر بس شنو يريد يمشي بسرعة، يريد يعكس الزمن حتى لا حد يقول عليه كبرت، شايفهم ذولا يحاول أنه يمشي مثل الشباب، يعني يحاول أنه يضغط على نفسه. وتعرف الكبير بالعمر شوية همنا يعني شوية يقصر شوية كذا.
1: نعم.
0: فتشوفه مثلا هو بيناتهم يحاول أن يسرع، هذا الإجهاد راح يزيد التسارع المفتعل.
1: نعم.
0: إجهاد يزيد أو ممكن يأثر على الضغط، ممكن يؤدي إلى ضيق نفس
1: في حالات معينة. إذا الشخص عنده قابلية مشي سريع وما عنده أمراض، ما عنده أمراض قلب، ما عنده عجز قلب، ما عنده ضغط، ما عنده سكر، ما عنده أي مشكلة صحية، خلينا نقول عنده قابلية وما يصير عنده أعراض من يمشي وعنده قابلية،
0: هذا حلو،
1: هذا أوكي.
0: بس اللي عنده
1: الشخص اللي يمشي بسرعة ده يحس بأعراض معينة، أو إذا هو أصلا عنده عجز بالقلب، أو عنده مثلا قبل فترة لا سمح الله صاير عنده جلطة قلبية، أو مخلي شبكة أو بالون مسوي شبكة أو بالون أو قسطرة، خلينا نقول هذا الشخص لازم يكون القسطرة. حذر خاصة بالفترة الأولى ما بعد القسطرة والشبكة لازم يبتعد عن الإجهاد البدني القوي حتى لو عنده قابلية، حتى يصير عنده يعني ما يصير عنده مضاعفات معينة خاف منها.
0: أكو واحدة أعرفها الله يحفظها ينطيها الصحة والعافية، دائما تحاول أنه تكون مسرعة، دائما تحاول أنه تصعد الدرج بسرعة، وأثناء صعودها الدرج أو مشيها السريع تكبس الفم مالتها تسده حتى ما تتنفس، لأنه عملية التنفس تتأخرها، شايف شون يعني تتنفس وتمشي أكو وقت، فلا شايف هذا احبس أنفاسك. فهذا هل ممكن أن يأثر على الإجهاد؟ يعني أنت لما تحبس نفسك ممكن يزيد إجهادك ولا لا؟ هو صح اللي تسوي تحبس نفسها حتى الإجهاد يقل؟
1: لا طبعا هذا راح يسوي لك يعني تعب أكثر،
0: إجهاد مضاعف.
1: إجهاد مضاعف لأنه مدى تخلي جسمك يتنفس بالصورة صحيحة ونسبة الأكسجين راح تقل بالجسم.
0: زين. نعم. طيب هسا نروح على جماعة المرطبات شوية نشوف نفيدهم ما نفيدهم. اليوم المخرج ده يقول لي شنو يعني هل شرب المثلجات الباردة والمرطبات الآيس كريم هل ممكن أن يكون له أثر إيجابي لكل المرضى ولا هو ممكن أن يكون له أثر سلبي لبعض الناس؟
1: خلي ما نشجع الناس فقط أنه يعني أكو أشخاص عندهم سكر، أكو أشخاص عندهم أمراض معينة لازم يتعدون عن السكريات والأمور هذه. بالصورة عامة هي مسموحة
0: مسموحة لطيف
1: مفيدة بالحر بصورة عامة. لكن أكو حالات معينة خاصة الأشخاص اللي عندهم نسمي الفيزوفيجل
0: العصب الحائر،
1: العصب الحائر الفيجلز نيرف. نعم. عندهم مشكلة بيه ممكن إذا شربوا مي بارد كلش بسرعة وكميات كبيرة أو مثلجات ممكن تحفز عندهم هذا العصب. أكو حالات نادرة ما نقول يعني كل الشائع هذا الشيء، بس ممكن يصير عندهم تباطؤ بدقات القلب وبضربات القلب ويصير عندهم انخفاض فجائي بالضغط، ممكن يصير عندهم إغماء،
0: انخفاض حاد،
1: انخفاض حاد، ممكن يصير عندهم إغماء،
0: إغماء هذا الفينتينج يصير.
1: نعم. زين. هي مو خطرة كلش لكن ممكن تسبب لهم يعني
0: تسبب إنه إغماء طبعا.
1: نعم.
0: زين أنت تنصح بشرب المرطبات والمثلجات الباردة والآيس كريم لكن ببطء؟
1: نعم
0: ببطء، يعني جرعات كميات صغيرة شوية شوية صغيرة. ممكن
1: إذا ما تكون بها سكريات أهم أفضل أكيد.
0: أفضل واحد يكبر أي هذا بسمار. الكافيين، القهوة والشاي مشروبات الطاقة في الصيف، هل تروي العطش أم أنها مجرد عادة وروتين في حياتنا، أم أنها لها مخاطر ممكن أنه تطرد السوائل من جسمنا، وإحنا منا أنا عندنا تعرق ومنا أنا عندنا إدرار يزيد، فشن رأيك؟
1: الكافيين أنا دائما أقول للمرضى تعتبره يعني أنه من تشرب كافيين أو مشروبات طاقة أو أي شيء ممكن هذا يكون له تأثير سلبي على الجسم، يعني يقلل سوائل بجسمك ما يزيد. يقلل السوائل ما يزيد.
0: يعني مو يعني
1: لأن سبب جفاف أكثر مما هي ترطب الجسم. فبالإفراط يعني إذا فنجان قهوة باليوم أو شاي باليوم ماكو مشكلة، بس مشروبات الطاقة تحتوي على نسبة عالية من الكافيين. والإفراط بشرب القهوة للناس اللي يشربون مج قهوة يومية.
0: أنت تدري هسه إذا رحنا للسوق
1: بالحر
0: راح نشوف ناس شاعلين الجسمه
1: النص الحر وقاعدين
0: شاي والاستكان حتى تنشوي قهوه حاره. زين آخر سؤال عندنا، استراتيجية لمرضى القلب والضغط عند التخطيط للسفر، لممارسة الرياضة، للمشي، لأن هي حالة يعني مطلوب واحد إنه يتمشى حتى ليس عنده خمول. يعني شنو استراتيجية لمريض القلب انه يسويها؟
1: مثل ما قلت قبل شوية دكتور انه السفر ماكو هاي الفترة، بس خلينا نحكي عليها اذا صار فرصة
0: نروح لدهوك، نروح لشسمة المصايفنا العزيز.
1: بالنسبة للسفر يعني اول شيء يتجنبون التعرض لأشعة الشمس بين يعني الساعات اللي هي نعرف انه كل الشديدة الحر شديد، مثلا بين 10 الصبح الى 11 الصبح للأربعة العصر، يجنبون المشي سريع بالشمس مباشر يعني.
0: نعم.
1: هذا أول شيء. الشغلة الثانية أنه مثل ما قلنا يأخذون احتياطهم أن يكون عندهم مي كمية زينة من يطلعون. الأدوية اللي دا يأخذوها يأخذوها بانتظام.
0: نعم.
1: ما يقللون جرعة أو يعدلون جرعة أو يتركون أدوية بدون استشارة طبيب مختص.
0: لطيف.
1: أيضا إذا صار عندهم أعراض معينة حتى أثناء السفر، يفضل إذا كانت الأعراض شديدة وما صارت زينة خلال دقائق قليلة يستشيرون طبيب حتى هم بالسفر.
0: ممكن يعني ممكن الاستشارات هسه موجودة.
1: أمراض شديدة مثلا يعني خلين دعامات أو مسوين شبكة أو خلين نقول عدة تبديل شرايين أو فتح صدر، فلازم هو إذا صار عنده أعراض معينة لازم يستشير طبيب.
0: استشارة واجبة. في آخر فقراتنا لهذا اليوم دكتور اسحب لنا اسم من هذه الأسماء حتى نعرف من هو الفائز ويانا بجائزة عيادات ماي دكتور سنتر المتخصصة في زراعة وتجميل الأسنان الكائنة في عنكا وشارع المنتزة. نفتح لنا اسم دكتور وقرأ، بس ما أعرف راح تقدر تقرأ خطي ما أدري.
1: دكتور خطك حلو،
0: نشكرك حبيبي مدوقك. فادي فاز ويانا بجائزة عيادات ماي دكتور ويتفضل إلى السنتر، وألف مبروك دكتور. في ختام حلقتنا لهذا اليوم لا يسعني إلا أن أشكرك الشكر الجزيل لي، دائما أنت تلبي طلباتنا وضيف عزيز، وأنت مو ضيف لا أنت ابن هالمكان، يعني المكان مكانك.
1: أشكرك دكتور، شكرا جزيلا حبيبي. شكرا على الاستضافة أيضا.
0: شكرا جزيلا دكتور. أعزائنا المستمعين وصلنا وياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، تقبلوا تحياتي محدثكم الدكتور سامر دديزة، في أمان الله.

بوخد عنكا وكبرسي كل بسي مقيناثا وها قالت خاي صهيا شات ما يد ايناثا بس قالت عنكاوا الذبذبت شوت الشي وين شوه

حبيبتي الغالية، ملكة النساء، حسناء المسافات، جمالها ينافس جمال الدنيا، عنكاوة يا روعة الحروف الخجولة، يا مدينة النبض وارتواء المحبين، سلام لك ولأهلك الطيبين. راديو عنكاوة 97.7.

شمؤن يا شموع قال بليتم أثرد شلامة، قالت شاوق عن كاوة تدمتمم طالا خلمة. راديو عن كاوة شؤوت الشي بوينت شؤة.

0: تمضي عقارب الزمن
1: ونسعى لهدف واحد،
0: نجتهد لنصل إلى القمة
1: ونجعل صوتنا في كل بيت.
0: راديو عنكاوة نبحر معكم
1: لنملك خيالا واسعا يخدم المجتمع.
0: 97.7

0: FM Ankara. لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. منخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين،
1: شو رأيك أزدوران في الدنيا وندوران،
0: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

0: شعودشی بوین شو
1: يبرز قالد عن كاوة التغدكثة لك قلبة قالوخ يدي على ناثن وقنتوخ لك بلطم لبة برز قالد عن كاوة شؤوت الشي بوينت شؤوت

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

على شرفات الأمل تجول بأفكارها، هي أحلى من كل المدن، ترتدي وشاحها الأبيض، تتنقل بين أزقة الذكريات، تجوب شوارع الحنين، يطول شوقها لفجر جديد. عنكاوة بحجم الأنفاس التي يتنفسها العالم، نحبك، سلاما لك يا مدينة التآخي.

نوترين برنامج روشنبيري وهنري ورزشي لراديو عنكاوا جويفيز دبن لسر فريكوانسي 97.7.

0: راديو عنكاوا قلب بندق ثخ وقالوا قبوخة قماخ الموسيقى آيد إقرتن يا كل خشينا هوي أرخب بيثي اللو خين سنيقة
1: جيبني قلباني تفيرن والمثواقة
0: راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة
2: راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة.

0: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك كزدوران في الدنيا وندوران؟
0: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

هاقالا خليا من برسقال دعنكاوا كفارس زمرياثا وهم خبرة طاوة طقينا قناثا وطقينا كل ثورة مبصخة الشورة وكل جوانقة وساوة برسقال دعنكاوا ذبذبت شوقتي شي بوينت شوقتي.

0: Einkauer FM.
1: سبعة وتسعين فاصلة سبعة.

يا أبهى المدن يا عنكاوة، يا درة تزين جبين كردستاني باسمة كالفجر، بجمالك استيقظت ذكريات الزمان، وبطيبك عبق التاريخ في كل مكان. يحيط بك الأهل والشباب كحلي من ذهب، وتضيء شمسك الدافئة كالقلب الوهاج. يا مدينة الخير، يا مهد الكرم، تعانق السماء بكل شموخ وإباء. في أرضك الطيبة تزهر الأحلام، وتشرق الآمال كنجوم في سماك. أنت الحضارة، أنت الجمال، أنت العراقة التي تغني عن كل كلام. يا أرض الأجداد، يا منبع الفخر، تحيط بك القصص كأنها سحر يروى. في كل زاوية من زواياك حكاية تعيد للأذهان مجد الأمس البعيد. أنت الماضي، أنت الحاضر، أنت المستقبل الذي نرنو إليه بكل فخر واعتزاز. سلاما يا عنكاوة، سلاما يا مدينة التآخي.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزه.

0: راديو عنكاوا.
1: راديو عنكاوا.
0: راديو عنكاوا.

0: مع أول أصوات النهار يملأ الأمل أيامنا. نروي ورود اللقاء ونبدأ يومنا بتفاؤل. بمعلومة نستنشق ثقافات الأمكنة. عنكاوا هذا الصباح وياكم كل أحد وأربعاء الساعة 10 صباحا. إعداد وتقديم مريم عماد. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.
1: عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.

0: الو
1: امالي ريا برافيله التكسلو
2: ما بس تشوفوا.